0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم،
0: صدق الله.
2: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد 24 ساعة الماضية، معكم أنا علياء محمد، وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزير الثقافة يتفقد متحف البيت اليمني في عدن. دورة تدريبية في عدن لتعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. انطلاق استوديو المتحف لتطوير مهارات التصوير في عدن. توجيه بإعادة تفعيل شبكة تصريف الأمطار بشارع حجيف في مديرية التواهي. اجتماع لتعزيز جاهزية المنافذ الصحية ومواجهة الأوبئة في محافظة عدن. وزير الأشغال يبحث تنفيذ مشروع الإسكان لذوي الدخل المحدود. إلى التفاصيل. زار وزير الثقافة والسياحة مطيع دماج متحف البيت اليمني للموروثات الشعبية في عدن، واطلع على مقتنياته من الأزياء والأواني والأدوات التقليدية والأسلحة القديمة، وأشاد بجهود إدارة المتحف في الحفاظ على الموروث الشعبي بإمكانات ذاتية، مؤكدا على أهمية دعم المبادرات الثقافية والتراثية وتعزيز حضور الموروث اليمني في التعريف بالهوية والتاريخ وتنشيط السياحة. افتتح وزير الصحة قاسم بحيبح في عدن الدورة التدريبية المتخصصة لإدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي بمشاركة 30 من مديرات المساحات الآمنة في أبين ولحج وتعز. وتهدف الدورة والتي تستمر 4 أيام إلى رفع كفاءة الكوادر الصحية وتحسين الاستجابة للحالات، مع التركيز على النساء والفتيات والمراهقات وزواج الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. أطلق متحف عدن سلسلة لقاءات متخصصة في فنون التصوير تحت عنوان استوديو المتحف، بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير، بهدف تطوير مهارات المصورين والمهتمين بالفنون البصرية. وتناول اللقاء التصوير الفوتوغرافي والفيديو الرياضي والإنساني والسينمائي والمعماري، إضافة إلى تصوير الشارع والطائرات المسيرة وكاميرات 360 درجة، وتوفر مساحة لتبادل الخبرات والتجارب. وجه مدير عام مديرية التواهي رياض حسن علي بإعادة تفعيل شبكة تصريف مياه الأمطار القديمة بشارع حجيف بعد اكتشاف مناهل وشبكة مدفونة خلال أعمال الرصف. وأكدت السلطة المحلية أن إعادة تشغيل الشبكة ستحد من تجمع مياه الأمطار وتحسن البنية التحتية، بالتزامن مع استمرار مشروع رصف الشوارع وتنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية. بدأ في عدن اجتماع متعدد القطاعات لتعزيز جاهزية المنافذ الصحية ومواجهة مخاطر الأوبئة بمشاركة نحو 40 كادر من الجهات الحكومية والمنافذ البرية والبحرية والجوية. ويناقش الاجتماع والذي يستمر 3 أيام اللوائح الصحية الدولية وتقييم قدرات المنافذ وإعداد خارطة الطريق للإجراءات ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز التنسيق لمواجهة الأمراض العابرة للحدود والمخاطر الصحية. ناقش اجتماع في عدن برئاسة وزير الأشغال حسين العقربي آليات تنفيذ المشروع الوطني للإسكان لذوي الدخل المحدود، وحصر المستفيدين وحدد الأراضي والمواقع المناسبة للمشاريع. كما حث الاجتماع على وضع معايير الاستحقاق ومعالجة المشكلات القائمة وتنفيذ نزولات ميدانية للمحافظات المستهدفة، تمهيدا لرفع النتائج والتصورات إلى الجهات المختصة ومجلس الوزراء. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع adanyafm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على التردد 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وفي أبين وفي يافع. تحياتي وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد 24 ساعة الماضية، معكم أنا علياء محمد، وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزير الثقافة يتفقد متحف البيت اليمني في عدن. دورة تدريبية في عدن لتعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. انطلاق استوديو المتحف لتطوير مهارات التصوير في عدن. توجيه بإعادة تفعيل شبكة تصريف الأمطار بشارع حجيف في مديرية التواهي. اجتماع لتعزيز جاهزية المنافذ الصحية ومواجهة الأوبئة في محافظة عدن. وزير الأشغال يبحث تنفيذ مشروع الإسكان لذوي الدخل المحدود. إلى التفاصيل. زار وزير الثقافة والسياحة مطيع الدماج متحف البيت اليمني للموروثات الشعبية في عدن، واطلع على مقتنياته من الأزياء والأواني والأدوات التقليدية والأسلحة القديمة، وأشاد بجهود إدارة المتحف في الحفاظ على الموروث الشعبي بإمكانات ذاتية، مؤكدا على أهمية دعم المبادرات الثقافية والتراثية وتعزيز حضور الموروث اليمني في التعريف بالهوية والتاريخ وتنشيط السياحة. افتتح وزير الصحة قاسم بحيبح في عدن الدورة التدريبية المتخصصة لإدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي بمشاركة 30 من مديرات المساحات الآمنة في أبين ولحج وتعز، وتهدف الدورة والتي تستمر 4 أيام إلى رفع كفاءة الكوادر الصحية وتحسين الاستجابة للحالات، مع التركيز على النساء والفتيات والمراهقات وزواج الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. أطلق متحف عدن سلسلة لقاءات متخصصة في فنون التصوير تحت عنوان استوديو المتحف، بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير، بهدف تطوير مهارات المصورين والمهتمين بالفنون البصرية. وتناول اللقاء التصوير الفوتوغرافي والفيديو الرياضي والإنساني والسينمائي والمعماري، إضافة إلى تصوير الشارع والطائرات المسيرة وكاميرات 360 درجة، وتوفر مساحة لتبادل الخبرات والتجارب. وجه مدير عام مديرية التواهي رياض حسن علي بإعادة تفعيل شبكة تصريف مياه الأمطار القديمة بشارع حجيف بعد اكتشاف مناهل وشبكة مدفونة خلال أعمال الرصف. وأكدت السلطة المحلية أن إعادة تشغيل الشبكة ستحد من تجمع مياه الأمطار وتحسن البنية التحتية، بالتزامن مع استمرار مشروع رصف الشوارع وتنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية. بدأ في عدن اجتماع متعدد القطاعات لتعزيز جاهزية المنافذ الصحية ومواجهة مخاطر الأوبئة بمشاركة نحو 40 كادر من الجهات الحكومية والمنافذ البرية والبحرية والجوية. ويناقش الاجتماع والذي يستمر 3 أيام اللوائح الصحية الدولية وتقييم قدرات المنافذ وإعداد خارطة الطريق للإجراءات ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز التنسيق لمواجهة الأمراض العابرة للحدود والمخاطر الصحية. ناقش اجتماع في عدن برئاسة وزير الأشغال حسين العقربي آليات تنفيذ المشروع الوطني للإسكان لذوي الدخل المحدود، وحصر المستفيدين وحدد الأراضي والمواقع المناسبة للمشاريع. كما حث الاجتماع على وضع معايير الاستحقاق ومعالجة المشكلات القائمة وتنفيذ نزولات ميدانية للمحافظات المستهدفة، تمهيدا لرفع النتائج والتصورات إلى الجهات المختصة ومجلس الوزراء. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع danyafm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على التردد 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وفي أبين وفي يافع. تحياتي وإلى اللقاء.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
8: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
10: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
3: لا تفوت الفرصة
2: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
7: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
1: من أي مكان
0: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
1: تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستمر.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: تفضلي يا فلحة، أمك بكرة هتبعت ناس تركب كاميرات جديدة، يعني كأنك يا بوزت مغازية.
2: ما عملتش حسابها دي؟
1: المرة دي بقى أنا عندي الحل.
2: طب الحقيني بيه.
1: نقول لها أن العصابة سايبة جواب مكتوب فيه لو ركبتوا الكاميرات تاني هنقتل كندا واللي يتشدد لها.
2: يا سلام، ومامي هتصدق الكلام لهبل ده؟
1: خدي مني، عاطفة الأمومة هتغلب العقل وهتخليها مش مركزة في التفاصيل. أنا عايزك أنت بقى اللي تركزي لما تطلع الإياد، وعي تنسي أنت الأوفيس بوي.
2: مش هنسى مش هنسى، الله هشوف إياد فاينلي.
1: أيوة يا عم، ما تنسيش تدعيلي.
2: قلبي وربي راضين عليكي.
1: يا سلام، كرسي رئيس مجلس الإدارة ده مريح قوي يا أختي، وقفنا ظهرنا احنا على الكرسي اللي برا، وقاعدة ليه يا منتخ على الكرسي ده؟ بس والله لايق عليا.
2: الحقيني يا حسنى الحقيني.
1: ايه في ايه؟ ايامك؟
2: لا انيل.
1: ايه؟
2: مش قاعد على مكتبه
1: يا شيخ. الله يسامحك فزعتيني. وفيها ايه يعني انه ما يكونش على مكتبه؟ ما يمكن راح هنا ولا هنا.
2: انا كنت عامله حسابي نخرج واتكلم معاه.
1: عايزه تتكلمي معاه؟ طيب روحي انت على المطبخ وانا هظبط لك اللقاء ده.
2: بجد
1: يا ست؟ روحي بقى عشان ما حدش يشك في اي حاجه.
2: حاضر حاضر.
1: وما تنسيش انت ايه؟
2: انا الاوفيس بوي.
3: الو. ايوه يا غاده.
4: ايوه يا دكتوره.
3: عاوزه ايه دلوقتي؟
4: مش حضرتك قلتيلي لما اي زبون يحجز اكلمك؟
3: زبون؟ لسه بتقولي زبون؟ قلتلك 100 مره اسمه مريض. بيشنت بيشنت.
4: بلاها زبون، بيشنت يا دكتوره، مريض.
3: طيب اقفلي وانا جايلك دلوقتي.
5: لو سمحت يا استاذه حكمت اتاخري شويه من فضلك.
6: انت ليه عصبي كده يا اياد؟ ده انا بساعدك في شغلك.
5: ايوه تساعديني في شغلي ازاي يعني؟ احنا طبيعه عملنا مختلفه تماما عن بعض.
6: مختلفه ازاي بس؟ مين اللي قال كده؟
5: طب انا بشتغل ايه؟
6: مهندس.
5: وحضرتك؟
6: اتش ار.
5: وايه علاقه الهندسه بالاتش ار؟
6: اقول لك، انت عارف يعني ايه اتش ار؟
5: طبعا، اتش ار يعني هيومن ريسورس.
6: ده كان زمان.
5: زمان؟
6: واضح انك نظام التعليم القديم اللي ما كانش فيه تالتة اعدادي.
5: دي حقيقة، فانا ما عدتش على تالتة اعدادي.
6: ما هو انت لو كنت اتعلمت كنت عرفت يعني ايه اتش ار، وكنت عرفت ان احنا زملاء وطبيعة عملنا واحدة.
5: يا سلام، ازاي بقى منك نستفيد يا ستي؟
6: اقول لك، اتش ار دي اختصار زي ما انت قلت، بس هي بقى اختصار لايه؟
5: لايه بقى؟
6: الاتش اختصار هندسة، يعني احنا زملاء اهو. شفت بقى؟
5: يا سلام، صدقت تالت اعدادي بتفرق برضو.
6: طبعا.
5: طيب الار بقى اختصار لايه؟
6: ده ايه الرخامة دي بقى؟ هو انت لازم تعرف الار اختصار ايه؟
5: مش افهم المصطلح كله على بعضه.
6: الار دي اختصار اختصار لرقوية. ايوة، هندسة رخوية. انا قسم هندسة رخوية.
5: هي انا عمري ما سمعت عن قسم الهندسة الرخوية ده.
6: ما هو عشان نظامك قديم.
5: وفي النظام الجديد بقى يعني ايه بقى الهندسة الرخوية دي؟
6: شوف بقى، الهندسة الرخوية دي هي الهندسة التي تتعامل مع طبقات التربة السيراميكية الرخوة. أيوة، وتحولها لطبقة منبسطة مفلطحة تصلح للبناء عليها. أهو أهو، أظن مفيش بعد كده زملا زملا يعني.
5: صدقنا بعد اللي قلتيه ده كله أنا نسيت اللي درسته كله في هندسة.
6: ولا يهمك يا باش مهندس، انسى براحتك وأنا هفكرك.
5: إيه اللزقة دي؟
7: جود افترنون يا جماعة.
6: القرف ده وقته.
5: مساء الخير يا فندم.
7: ها؟ ايه الاخبار يا باش مهندس؟ يا رب تكون مبسوط في الشغل تحت ادارتي الرشيدة الحكيمة المتعقلة.
5: اكيد طبعا يا فندم اكيد.
6: والله الباش مهندس اياد نور الشركة.
7: لا دي والله منورة بوجودك. هو انت لازقة في كده ليه؟
6: مفيش، كنت كنت بس بشرح له الهندسة الرخوية.
7: رخوية؟ وشك في الحيط وقفك ليا. اتفضل على مكتبك يا أستاذة حكمة.
6: لا أنا مخلصة شغلي كله.
7: لا مين قال؟ ده في ملف مهم جدا وعايزة حالا. ها
6: ملف ايه ده بقى؟
7: ملف البشمهندس عبد الحميد الترزي.
6: أنا ما عداش عليا ملف بالاسم ده.
7: ولا هيعدي عليك. ده كان موظف عندنا سنة 1882 والملف بتاعه فقد أثناء هوجة عرابي، بس احنا الحمد لله عصرنا عليه أثناء ثورة 19، ولكن للأسف الملف اتحرق في حريق القاهرة سنة 51 وتحول إلى قصاصات مهرتقة.
6: أيوة يعني إيه المطلوب مني؟
7: تجمع كل القصاصات المهرتقة جنب بعضها زي البازل وتجيبي لي بقى كل ده وتجي لي على مكتب. اتفضلي.
6: بقى
8: ادخلها بقى.
3: اصبر هدخلك.
8: هي معاها كشف جوه؟
3: كشف ايه انت راخ، ده انت كانت زبون يهوب ناحية العيادة من ساعة ما اتفتحت.
8: طب امال ايه بقى اللي مانع بقى دلوقتي؟ ما ادخل على طول.
3: اهدى بس افكرك. التفاهة، الهيافة، السهوكة، عشان انا حاسة انك مركز مع اللبس والشكل ومش مركز مع الاداء الداخلي.
8: لا لا لا لا والله، لا والله مركز، بس انا في حاجة صغيرة كده مع رقبة معايا مش قادر افهمها.
3: لا قول يا اخويا وانا فيدك.
8: انت قلتي لي ابقى تافه وهايف.
3: ايوه.
8: هو ايه الفرق بين الاتنين بصراحة؟
3: لا الفرق كبير. الهيافة انك تيجي في الهايفة وتتصدر.
8: تمام.
3: اما التفاهة انك تيجي في التافهة وتتصدر.
8: ودي ايه ده؟ ايه اللخبطه دي؟ بقولك ايه، دخليني انت بس وانا هعرف اتصدر.
3: بس خد بالك هقولك على حاجه تحطها حلقه في ودنك. الدكتوره شويكار مش سهله ابدا، بتبين انها متضايقه لكن هي من جواها مبسوطه، بتبين انها قرفانه وهي من جواها معجبه والهانه.
8: الله الله على معلوماتك المفيده كده بقى اتصدر بقلب جامد.
7: ما قلت ليش يا باش مهندس شربت حاجة؟
9: الله يخليك.
7: لا لا ما يصحش. قولي أطلب لك شاي ولا قهوة؟
9: ممنوعين عندي عشان عندي التهاب في الأعصاب يعني.
7: خلاص أطلب لك ليمون عشان يروق أعصابك.
9: ما بيعمل لي حموضة وعندي ارتجاع في المريء.
7: سلامتك. طب إيه رأيك في عناب ساقع؟
9: بيهبطني لأن عندي ضعف في عضلة القلب.
7: طب نخليه عناب سخن؟
9: بيرفع الضغط وده غلط عليا لأن جسمي بيكون جلطات.
7: جلطات. طب ما إيه رأيك بقى نطلب لك محلول ملح وجلسة أكسجين أحسن؟
9: قصدك إيه يعني؟
7: قصدي ان حضرتك شرك. قصدي ان ربنا يديك الصحة يا رب.
9: الحمد لله في نعمة.
7: طب خلاص انا هطلب لك الاوفيس بوي وانت تصرف معاها. يا كندا.
9: ايه ده، هي الاوفيس بوي اسمها كندا ورئيس مجلس الادارة اسمها حسنة؟ يلا هي جت على دي.
10: انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي. حضرتك تشرب ايه؟
7: انت تمحتي كده ليه؟ ركزي.
9: صدقيني والله انا مش عايز حاجه يعني.
7: واضح ان الاجواء هتقلب رومانسي اهي. طب استاذن انا يا جماعه.
10: ركزي بقى.
9: معقوله؟ ايه الشبه ده؟ لا يخلق مش شبه 40
10: وساعات 41 وممكن 42 كمان.
9: لا بس هو في حاجه غريبه قوي. انا فاكر ساعه الخناقه كانوا بيقولوا لك يا انسه كندا.
10: اتسنقت.
9: مش معقوله يبقى نفس الشبه ونفس الاسم كمان يعني.
10: بصراحه هي مش راكبه
9: يعني. انت هي اللي كانت بتتخانق معايا تحت؟
10: انا هي.
9: بصي بقى، كل الهبل اللي بيحصل في الشركه دي كوم، والموضوع ده بالذات كوم تاني، ولازم افهمه.
10: حقك.
3: هتفضل مريح على شيزلونج ومتنح لي كده كتير؟
8: اصلا انا مساوك قوي. عارفه ماما كانت بتقول لي روحي يا واد يا مساوك، تعالى يا واد يا مساوك.
3: ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ممكن تقولي بياناتك وتقفل حنفية السهوكة دي شوية؟
8: يا سلام اقفلها وانا هركب لها جلد عشان ما تنقطش خالص. عشان خاطر عيونك انت بس هركب لها جلد عشان ما تنقطش خالص.
3: جلدة؟ اسمك ايه؟
8: فكري. فكري يا شاغل فكري.
3: اسمك بالكامل ايه؟
8: فكري السمري.
3: التلزيق ده بتبين انها متضايقة لكنها من جواها مبسوطة مبسوطة مبسوطة.
8: يا بركة دعاء الوالدين.
3: اخلص المهنة.
8: المهنة عاطل.
3: عاطل؟ قصدك عاطل دلوقتي يعني. طب كنت بتشتغل ايه قبل كده؟
8: لا لا حضرتك انا عاطل بالوراثة
3: افندم.
8: اصل احنا عيلة تافهة وهايفة ومسوكة
3: وملك فخور قوي كده وانت بتقول.
8: اصل احنا عيلة غنية ورسين عندنا فلوس كتير قوي، ملناش في الشغل، كل اللي بيشغلنا اننا ازاي نصرف الفلوس دي في التفاهة. يعني انا الاسبوع اللي فات مثلا خلصت في صفقة اعشاب وطحالب بحرية ب10 مليون دولار.
3: اعشاب بحرية ب10 مليون دولار؟ ودي بتستفيد منها ايه؟
8: لا عيب بقى السؤال ده، هي استفيد منها دي؟ انا لو استفيد منها يبقى فين التفاهة بقى في الموضوع؟
3: امال بتعمل فيها ايه؟
8: برميها في البحر تاني وادخل مزاد جديد واشتري طحالب تانية وارميها وهكذا. يعني انت تفاهة بقى، تفاهة على صلة.
3: لا لا لا لا، دي مش تفاهة، ده قرف قرف.
11: بتبين انها قرفانة لكن من جواها معجبة والهانة.
8: قرفانة برضو؟ اطلع من دول يا جميل، ده انا بأسك يا عسل.
3: احترم نفسك، انت راجل كبير وانا مش عايز اهزقك.
8: اكيد تهزيقك ده نغمة جميلة معزوفة موسيقية على سواحل بحر قزوين.
3: يا ربي انت ملزق اكتر من الليزر. طب ممكن عشان انا بقيت على اخري تتنيل على عينك وتقولي انت جاي تشتكي من ايه؟
8: وجع، بشتكي من وجع كبير قوي، زلزال بقوة 52.3 ريختر. زلزال مركزه جوه القلب يا شوشو.
3: لا مش للدرجة دي، انت كده زودتها قوي.
8: ما دام اتعصبتي كده يبقى الحب ملا قلبك.
3: حب ايه يا راجل يا تافه يا هايف يا مسهوك؟ اطلع برا.
12: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: التعامل مع الألغام.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
4: لون جديد.

سخرتي من مجمعي الباكي ومن ألمي سخرتي من مجمعي الباكي ومن

إني أجد ولكن أنت ساخرة. إني أجد ولكن

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
8: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

هل سمعتوا عن البيج بانج ماشين أو جهاز الانفجار العظيم؟ الانفجار العظيم طبعاً هو اللي منه نشأ الكون بحسب كثير من الفلسفات عبر التاريخ وكثير من الأبحاث والنظريات العلمية في 100 سنة الماضية. وفي القرآن الكريم يقول تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ أي أن السماوات والأرض كانتا شيئاً واحداً ففصل الله بينهما. اليوم يحاول العلماء أن يعرفوا ماذا حصل بعد ذلك الفصل مباشرة وكيف تشكل الكون. ليش هذا كله؟ علشان يعرفون مما يتكون كل شيء في الحياة. كانت هناك نقطة التفرد وتسمى بالإنجليزي singularity، اللي ما نعرف شو هي بالضبط، وهل كان هناك شيء قبلها أم لا، هل كان الزمان والمكان موجودين أم لا. اللي نعرف عنها أنها كانت نقطة البداية، عندها حدث الانفجار العظيم للكون البيج بان. وفي جزء من تريليون من الثانية بعد الانفجار، يعني في وقت لا يكاد يذكر، تضاعف حجم الكون 100 تريليون مرة وصار بحجم البرتقالة، وتشكل ما يعرف بحساء الكوارك أو شوربة الكوارك. والكوارك هو أصغر جسيم مشكل للمادة. قبل ما أخبركم شو صار بعد ذلك، أبغى أخبركم شوي عن الوقت. خلنا نقول أن هذه هي الثانية، طيب؟ وهذه هي أجزاء دقيقة جدا من الثانية. في هذا الجزء اللي شكل تريليون من تريليون من الثانية، تشكل جسيم آخر يعرف به الهيجز بوزون. هذا الجسيم يعطي باقي الجسيمات كتلتها. وفي أجزاء أخرى من الثانية بدأ الكون يبرد، وأخذت جسيمات الكوارك تتجمع لتشكل البروتون والنيوترينو، وصار قطر الكون 300 مليون كيلومتر. وأخيرا بعد مرور 3 ثواني وحتى 20 ثانية بعد الانفجار العظيم، برد الكون أكثر وتشكلت نواة الذرات الخفيفة، الهيدروجين والهيليوم، اللي شكلوه لين اليوم 98% من الكون المرئي. وظل الكون يتمدد ويتسع، وبعد 380,000 سنة بدأ الإلكترون يدور حول البروتون، وهنا صار الحدث الأهم في تاريخ الكون، تشكلت الذرة الأولى. من هذه الذرة تشكل كل شيء وخرجت المادة. حد بيقول طيب شو يعني مادة؟ المادة هي المكون لكل شيء حولك، هذا الخشب، هذا الحديد، جلدي وجلدك، لبسك، أسنانك، كل شيء تماما. خلونا نسرع المشهد ونسوي فاست فورورد إلى 13.8 مليار سنة تقريبا، لما ظهر الإنسان على وجه الأرض. ظل الإنسان يبحث ويتساءل عن سر الحياة وماذا يوجد خلف أسرار الوجود. ومع تراكم الأبحاث والدراسات، توصل العلماء إلى حقيقة مهمة، وهي أن كل شيء نشوفه حولنا يشكل فقط 5% من الكون، أما الباقي ف 27% هي مادة مظلمة و 68% هي طاقة مظلمة. وسميت مظلمة لأننا ما زلنا ما نعرف ما هي حقيقتها حتى الآن. ويقول العلماء أن هذا الكون اللي نعرفه اليوم هو جزء من أكوان أخرى لا نهائية. لكن حتى هذه 5% ما نعرف الكثير عنها. فظهر علم اسمه فيزياء الجسيمات، يدرس المكونات الأصغر للمادة. فقديما العلماء كانوا يظنون أن الذرة هي أصغر شيء للمادة، وبعدين اكتشفوا أن النواة أصغر. لكن في النصف الثاني من القرن العشرين اكتشفوا أن هناك جسيمات أصغر بكثير من النواة، مثل الكوارك والميزون. فبدأوا يبحثون أكثر في طبيعة هالجسيمات وتركيبها، لأنهم يعتقدون بأنهم لو فهموا المكونات الأساس المادة فرح يفهمون كيف يعمل كل شيء في الحياة. قد حد يقول وشو عن المادة المظلمة والطاقة المظلمة؟ حتى الآن ما نعرف أي شيء عنها. والأهم الآن هو أن نفهم 5% اللي نعرف بعض الأشياء عنها. في العام 1954 تم تأسيس المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية المعروفة بسيرن في جنيف، للبحث في مكونات المادة وبالتحديد في الجسيمات الدقيقة اللي تشكل المادة. ولكن هذه الجسيمات لا ترى بالعين المجردة ولا حتى بالميكروسكوب، ولذلك قاموا في سيرن على مر السنين ببناء أجهزة عملاقة تكشف عن هذه الجسيمات، وربطوها بمسرعات جسيمات Particles Accelerators في أنبوب دائري طوله 27 كيلومتر في عمق 100 متر في داخل الأرض. وهذا كله صنعوه على الحدود الفرنسية السويسرية، وشكلوا ما يعرف به مصادم الهدوانات الكبير، ويسمى أيضا The Big Bang Machine.
يتكون مصادم الهادرونات الكبير The Large Hadron Collider أو اختصاراً LHC من أربع مصادمات رئيسة هي LHCb, Atlas, Alice, CMS. مرتبطة كلها بأنبوب مصنوع من مغناطيس له قدرة فائقة على توصيل الطاقة يسمى Super Conducting Magnet. في LHC يتم دفع بروتونات مستخلصة من نواة هيدروجين في أنابيب باستخدام المسرعات الممغنطة Super Conducting Magnets على هيئة مجموعات بحيث تنطلق كل مجموعة من الجسيمات في شعاع يحوي 100 مليار بروتون علشان تدور في الأنبوب اللي طوله 27 كيلومتر بسرعة الضوء تقريباً. وبعدين يقومون بمصادمة البروتونات في أحد المصادمات الأربعة ويصورون النتائج اللي تنتج عن كل صدام، ثم يقوم العلماء بتحليل نتائج هذه الصدامات على عدة سنوات قبل ما يوصلون إلى أي نتيجة. CMS وباقي المصادمات تشبه الكاميرا العملاقة اللي تصور كل التفاصيل الدقيقة أمامها، وبعد كل صدام يعني في أجزاء من الثانية يتم إرسال بيانات ضخمة جدا إلى مركز البيانات العملاق حتى تحلل بدقة متناهية. بالمناسبة CMS يعد من أعظم منشآت الإنسان، فهو مصنوع من 10,000 طن من الحديد، أي أكثر من الحديد اللي في برج إيفل، أو نفس وزن 30 طائرة جامبو أو 2500 فيل أفريقي. وقوة الجاذبية اللي فيه أكبر من قوة الجاذبية اللي في الأرض 100,000 مرة. تصوروا في شبكة LHC في تقريباً 150 مليون جهاز استشعار تلتقط وتسجل بيانات 40 مليون مرة في كل ثانية، ولكم أن تتخيلوا حجم البيانات الناتجة في كل عام. المعلومات الناتجة عن هذه الصدامات هائلة جداً. بالمناسبة الجسيمات المسرعة تقطع في داخل أنبوب الممغنط مسافة 10 مليارات كيلومتر، تعرفون في كم؟ في 10 ساعات فقط، يعني مثل المسافة بين الأرض حتى كوكب نبتون ذهاباً وعودة. هذه الصدامات اللي يسوونها لمحاكاة ظروف الانفجار العظيم هدفها هو معرفة كيف تشكلت الجسيمات الأولية عند نشأة الكون، يعني شو صار بين لحظة الانفجار العظيم ووصول الكون لحجم البرتقالة. لأنهم لما يصادمون الجسيمات بهذا الكم الهائل وبسرعة فائقة تقترب جدا من سرعة الضوء تنتج أحيانا جسيمات جديدة العلماء ما كانوا يعرفونها، ولو توصلوا إلى معرفة كل الجسيمات المشكلة للمادة فحينها فقط سيفهمون كيف يعمل الكون، أي كيف يعمل كل شيء، كيف مثلا يمض الإنسان، ليش ما عندنا بطاريات تعيش للأبد، ليش الخشب يتآكل والحديد يصدأ. راح ببساطة نفك أسرار الكون المرئي.

مصادم إلكسي يظل يعمل لسنوات بدون توقف، لكن التحدي الحقيقي هو في تحليل بيانات المصادمات بطريقة صحيحة، ولتحقيق ذلك يملك سير واحد من كبار مراكز البيانات أو داتا سنترز على مستوى العالم. بالمناسبة هذا المركز هو اللي منه خرجت الوورلد وايد ويب، لأن الإنترنت أي الشبكة الإلكترونية حينها اللي طبعا اخترعوها الأمريكان كانت محكورة فقط بالاستخدامات العسكرية والعلمية، ولغة استخدامها ما كانت سهلة. لكن في عام 1989 اخترع العالم السويسري تيم بيرنرز-لي لغة هايبر تكست. من وين؟ من سيرن، لأنه كان موظف في سيرن، ولذلك صارت الإنترنت متاحة للعالم كله. بالمناسبة من هذا المكان ظهرت أول شاشة لمس واخترعت في عام 1974. واحدة من اكتشافات سيرن اللي سوت ضجة في الوسط العلمي في العام 2012 هو الهيجز بوزون، اللي كان من أوائل الجسيمات اللي نشأت بعد الانفجار العظيم. مثل ما قلنا في أول الحلقة، بيتر هيجز اللي سموا عليه هذا الجسيم افترض مع زملاء في عام 1964 أن هذا الجسيم موجود وأنه هو المسؤول عن إعطاء باقي الجسيمات كتلتها، لكن كلامه هذا لم يثبت إلا قبل 4 سنوات. تعرفون ليش؟ لأن أخيرا استطاع الإنسان أن يخترع أجهزة تكشف وتراقب هالجسيمات تحت الذرية. يا جماعة أنتم متخيلين الإنسان شو اخترع وشو اكتشف؟ شيء لا يصدق. بالمناسبة فاز بيتر هيجز وزملائه بجائزة نوبل بعد أن ثبتت صحة التجارب في سيرن. كل الأشياء اللي ذكرناها اليوم واللي سيرن يعملون فيها تصب في نظرية ميكانيكا الكم كوانتم ميكانيكس، اللي تعتبر اليوم من أكثر النظريات الفيزيائية دراسة من قبل العلماء في العالم. ولكي يفهم العلماء في سيرن وفي غير من مراكز الأبحاث العلمية كيف تعمل ميكانيكا الكم بهدف طبعا معرفة كيف يعمل الكون والعالم، يحتاجون في تجاربهم العلمية إلى 3 أشياء: مصادم للجسيمات كمصادم LHC، مركز بيانات ذو قوة تحليلية هائلة مثل اللي شفناه في سيرن، ومسرعات الجسيمات لإيصالها إلى تقريبا سرعة الضوء عشان تتشابه ظروف الصدامات مع ظروف الانفجار العظيم. لذلك اليوم في سيرن توجد أقوى مسرعات في العالم. ولكن شو أهمية هذه المسرعات؟ هذا المغناطيس هو أحد أكثر الاختراعات العلمية تطوراً في مجال الفيزياء والكهرباء والهندسة، وقريباً راح تستخدم ناسا في سفنها الفضائية المأهولة علشان تقي رواد الفضاء من الأشعة الخطيرة اللي قد يتعرضوا لها لما يسافرون إلى أماكن بعيدة في الفضاء. بالمناسبة هذا المغناطيس راح يسهل مهمة وصول الإنسان وعيشه على المريخ، لأنه راح يسهل إنتاج وإيصال الكهرباء على المريخ أكثر بكثير من أسلاك النحاس اللي نستخدمها اليوم. العجيب هو أن هذا المغناطيس مصنوع من خيوط تبلغ سماكة الخيط الواحد منها 0.007 مليمتر، يعني شعرة الإنسان أسمك عن هذا الخيط 10 مرات. ولو فردنا كل خيوط المغناطيس الموجودة في سيرن وربطناها ببعضها البعض علشان نشكل خيط واحد، بيكون طول هذا الخيط بحجم المسافة بين الأرض والشمس 6 مرات. لكن الحرارة اللي ينتجها تسارع الجسيمات وصدامها في داخل المسرعات عالية جدا، لأنها تعمل تحت ضغط هائل. لذلك صنعوا في سيرن مبردات عملاقة لتبريد المغناطيس وأوصلوه إلى درجة حرارة 271.3 تحت الصفر، أي أبرد من الفضاء الخارجي بدرجة واحدة. يقول العلماء أن هذا هو أبرد مكان في الكون اللي عرفه الإنسان. يمكن حد يقول بدال ما تحطون هالأموال في أشياء نظرية وما لها تأثير مباشر، الأفضل أن احنا نحطها في محاربة الفقر والأوبئة وفي تطوير البنية التحتية تنمية البلدان. السؤال هو هل الاستثمار في العلوم والأبحاث العلمية هو جزء من عملية التنمية أم لا؟ وشو قصة المخترع الإنجليزي مايكل فارادي؟ لما كان العالم الفيزيائي مايكل فارادي يجري اختبارات على التيار الكهربائي، سأله أحد وزراء الحكومة الإنجليزية عن فائدة هذا العمل، فقال لفارادي ما أدري، لكن أنا متأكد أن الحكومة في يوم من الأيام راح تجني أموال منه. فارادي ما كان يعرف بالضبط كيف راح تستفيد بلاده ومن ثم العالم كله من هذه التجارب، لكن لولا تجارب فارادي لما كانت عندنا كهرباء اليوم.
شيء آخر جميل هو طريقة العلاج بالبروتونات، يسمونه بروتون ثيرابي، اللي يستخدم اليوم في علاج أورام السرطان في الأماكن الحساسة مثل الدماغ. هذه التقنية تعتبر آمنة جدا، وفي طريقة العلاج هذه تستخدم المستشفيات مسرعات جسيمات مثل اللي شفناها في سيرن، تصوروا، لكن أصغر بكثير طبعا. في حلقة السرطان شرحنا بالتفصيل كيف تعمل هذه التقنية. سيرن اللي يعملون فيه اليوم 10,000 عالم في الفيزياء والرياضيات والفضاء ومهندسين وخبراء في شتى المجالات، هو في حقيقته مركز أبحاث ريسيرش سنتر، لكنه مش موجه علشان نطور الحياة اليومية، لكن علشان يكتشفوا أسرار الحياة يقوم العلماء بتفكيك المادة والذرات والأنوية ليستخرجوا قوانين الكون. وفي هذه الرحلة الشاقة جدا تظهر اختراعات ما كانت تخطر على بال حد. أحيانا نشوف معادلة رياضية بسيطة ونمر عليها مثل معادلات أينشتاين الشهيرة في النظرية النسبية، لكن ما نعرف شو تعني. بس أحرف قليلة بسيطة مثل هذه غيرت مسار البشرية تماما، خلتنا نخترع الطاقة النووية، نسافر إلى الفضاء ونحط عربات متحركة على القمر والمريخ، ونصنع مسرعات للجسيمات تفكك المادة وتفحص باطن أجسامنا بتقنية 3D. البحث العلمي ليس ترفا، والبحث في نشأة الكون ليس مضيعة للوقت ولا حتى انحرافا عن الإيمان كما يظن بعض الناس، بل إنه عمل نبيل وجميل جدا. يقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM،
8: عدنية FM،
0: ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: الأرواح.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أحسن الحديث. وقد مر معنا قول ربنا عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. من مثله في أي شيء؟ قال أكثر المفسرين: من مثله في البيان، لأنه نزل بلسان عربي مبين. وادعوا شهداءكم من دون الله، أي نادوا أعوانكم، نادوا أنصاركم، فاستعينوا بهم على الإتيان بسورة مثله. ومن هؤلاء آلهتكم التي تدعون من دون الله تعالى لينصروكم، فتأتوا بمثله في بيانه. والله سبحانه عز وجل لما أخبر بعجز من خاطبهم عن الإتيان بسورة من مثل القرآن، جاء بذلك في سياق يلجئهم إلى الاعتراف بالعجز.

فقال جل وعلا: فإن لم تفعلوا، فأتى بأداة الشك، وذلك تهكما واستجهالا لهم إن لم تفعلوا، ثم ضربهم ضربة قاصمة فقال تعالى: ولن تفعلوا، فألزمهم الخزي والفضيحة بما حكم عليهم به من العجز، فلم يكن لهم فعل إلا المبادرة إلى تصديقه بالامتناع عن محاولة ذلك، فكانوا كمن ألقم الحجر فلم يسعهم إلا السكوت، واستمر ذلك لهم ولأمثالهم على وجه الدهر وفي كل العصور. والتعبير بالفعل أعم من التعبير بالإتيان وأبلغ منه، فالله عز وجل لم يقل فإن لم تأتوا، بل قال فإن لم تفعلوا، وهذا أعم من الإتيان بسورة من مثله. وقد عجز جميع العرب الذين كانوا أفصح الخلق، وكذا جميع من ولد في بلادهم وانطبع بلسانهم، فلم يقدر أحد منهم على طعن في هذا القرآن العظيم، ولا عارضهم منهم إنسان إلا ما قاله بعض الجهلة كمسيلمة والأسود العنسي فيما افتضحوا به وأكذبهم الله تعالى فيه، وسارت بفضائحهم الركبان فكانوا بها مثلا في سائر البلدان. وكيف يمكن المخلوق الذي تمكن في خصال النقص وفي دركات الضعف معارضة، كيف يمكن له معارضة من اختص بصفات الكمال وتعالى أن تضرب له الأمثال جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ فالله عز وجل دعاهم إلى المعارضة بكل طريق يمكنهم، وأخبرهم أنهم عاجزون عنها، وأن عجزهم دائم، لأنهم في ذلك الحال معاندون لا شاكون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. قوله عز وجل ولن تفعلوا جملة معترضة جاءت بين الشرط وجوابه، فأصل الكلام فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، أي احذروا أن تمسكم النار بسبب تكذيبكم. وقد قيل لهم هذا بعد أن أقام عليهم الحجة بأنه ربهم وأنه المستحق للعبادة وحده، وبأن القرآن صدق لا ريب فيه. ثم قال ربنا تعالى وتقدس: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أصل التبشير إيراد الخبر الذي يظهر السرور في بشرة المخبر، في بشرة المخبر، ثم كثر استعماله حتى صار بمنزلة الإخبار مطلقا، فصار يطلق على الخبر السار وغير السار البشارة، إلا أنه في الخبر السار أكثر من ضده. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، من هنا صلة، والمعنى كلما رزقوا منها ثمرة رزقا، ومن التي تكون للصلة يؤتى بها زائدة لأجل التوكيد، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، أي هذا الذي رزقنا من قبل في اسمه وفي شكله أو في لونه كذلك، وقد مر الكلام على ذلك في حلقة مضت. ثم قال الله جل شانه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. لما كان في آيات المنافقين التي مرت معنا ذكر الأمثال، وكانوا قد استغربوا بعض أمثال القرآن وقالوا لو كان هذا القرآن من عند الله لما ذكر فيه أمثال هذه الأمثال التي فيها الأشياء الصغيرة الحقيرة كالذباب والبعوض والعنكبوت. والعبرة كما هو معلوم أيها المباركون بما ينجم عن المثل من العبرة والدلالات لا بعين المثل نفسه، ولقائل أن يقول ما علاقة هذه الآية
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بالآيات التي سبقت. والجواب حفظكم الله ورعاكم أن المناسبة بين هذه الآية والآيات قبلها تظهر في عدة أمور. الأمر الأول، ما دام الله جل شانه قد جعل ثمار الجنة والأزواج المطهرة فيها تشابه أو تشابه ما في دنيانا في الاسم وبعض الشكل والمنظر، فهو القادر الذي ضرب لكم الأمثال التي إن شابهت أمثالكم إلا أنها أمثال كاملة عظيمة. والأمر الثاني، أن في السورة نفسها جاء ذكر ضرب مثل للمنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ثم قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فتكلم هنا عز وجل عن أمثاله وعن ضربه الأمثال، فهذه مناسبة ثانية. ومناسبة ثالثة، وهي أن هذه الآية من نفي الريب والتهمة عن القرآن، لأنهم عابوا أمثال القرآن، فجاء الرد عليهم بأن هذا ليس بعيب فيه، بل هو كمال وحكمة لو كانوا يعقلون. وقد علمتم أن الكلام عن نفي الريب عن القرآن قد ذكر قبيل هذا الموضع في قوله جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فصار الكلام منتظما وصارت الآيات متسقة آخذة بعضها برقاب بعض. وذكر أن اليهود قالوا أي قدر للذباب والعنكبوت حتى يضرب الله تعالى بهما الأمثال، فضحكوا من ذلك. فالله عز وجل ضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ولو أنهم تأملوا هذا المثل لوجدوه مثلا عظيما عجيبا، فهو قد جاء لبيان حال المدعوين من دون الله عز وجل، وأنهم خلق ضعفاء لا يستحقون العبادة، وأنهم لو سلبهم الذباب شيئا وأخذ منهم شيئا لا يرون قدره بأعينهم لا يقدرون على أن يستردوا ذلك الشيء الذي سلبهم إياه الذباب، فهذا دال على ضعفهم وعلى عجزهم. وقال في ضرب المثل بالعنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، وهو مثل عظيم أيضا لو كانوا يعقلون. ولعلنا نأتي على شيء من أسرار هذه الآية ومعانيها في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: عاد
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: بدافع العمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام،
4: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن،
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل، هاتف.

0: السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

ואופי.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إس إم، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: زمنك معنا وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظا على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: فجري كففت الدمع ثم سكبت حبري.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد. جديد
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزتي الأم، عزيزي الأب، الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه، حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية اف ام، عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: يعني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 88.9
6: المبادئ صبرك
7: بشي.

89 فاصلة 9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة 18. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته أيها الإخوة المستمعون الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج. في حلقة اليوم أيها الأعزاء نستعرض معكم ونتصفح بالعرض والتحليل رواية سجين السماء لمؤلفها كارلوس زافون. كسب كارلوس زافون الرهان في حلقة أخرى من سلسلته الرباعية، كسبه حين جعلني أمام رواية مستقلة يمكن أن تكون لقاء أوليا بسلسلته حسب الصدفة أو عناق بالإعجاب والعنوان، لكنها مرتبطة كل الارتباط بمن قرأ مفتاح السلسلة ظل الريح. سجين السماء رحلة مفعمة بالمشاعر العميقة والتشويق المتصاعد، مشاهدها تسكنك وتلاحقك وكأنك جزء منها. مذهلة تلك الميزة التي أكسبها زافون سلسلته، وهي بكل تأكيد تنم عن عبقريته كروائي، فهو يكمل الحلقة ويشوقك للتالية لتتفاجأ كيف شق طريقها من حدث لم تتنبه له وأنت تلهث متشوقا خلف حدث آخر. رائعة تلك الحبكة التي تجعل من شخصيات روائية محورا للأحداث من باب الارتباط الوثيق بين الكتب والمكتبات والكتاب التي هي الأساس الأول للسلسلة. ففي ظل الريح أنت تبحث عن خوليان كاركاس الذي خط رواية اسمها ظل الريح، وفي سجين السماء تتعرف على دافيد مارتن الذي كتب في سجنه رواية لعبة الملاك. مع زافون لا يغيب عنك شيء حين تقرأ الفكرة والشعور، فشخصيات الرواية والأحداث تحمل الكثير من الأفكار وتتجاذبك بينها العديد من المشاعر التشويق، فإلى آخر سطر من الرواية أنت على موعد معه. السفر مسافر أنت على متن وصفه الرائع إلى أنحاء برشلونة بكل تناقضاتها. مرة أخرى على القارئ العربي لهذه السلسلة مقبرة الكتب المنسية أن يكون ممتنا للمترجم البارع معاوية عبد الحميد الذي ينقل لنا هذه التحفة الروائية بعناية. تلك السعادة واللذة والدهشة التي ختمت بها سجين السماء جعلت مما أكتبه انفعالا أقرب منه إلى القراءة على أنه صادق أيما كان، فآثرت أن أطلق له العنان. السيدة والسادة، نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من حلقات هذا البرنامج. نشكركم على حسن الإصغاء، نشكركم على طيب المتابعة، ولقاؤنا آخر إن شاء الله في الحلقة المقبلة إن شاء الله.

0: إذاعتكم غدنية.
1: غدنية
0: FM 88.9 قراءة في كتاب.
1: في كتاب
0: عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-8888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: تنفذ وزارة الصحة العامة والسكان الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي تقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية الأولية مجاناً لأطفالكم خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
10: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
7: لون جديد.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد 24 ساعة الماضية، معكم أنا علياء محمد، وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزير الثقافة يتفقد متحف البيت اليمني في عدن. دورة تدريبية في عدن لتعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. انطلاق استوديو المتحف لتطوير مهارات التصوير في عدن. توجيه بإعادة تفعيل شبكة تصريف الأمطار بشارع حجيف في مديرية التواهي. اجتماع لتعزيز جاهزية المنافذ الصحية ومواجهة الأوبئة في محافظة عدن. وزير الأشغال يبحث تنفيذ مشروع الإسكان لذوي الدخل المحدود. إلى التفاصيل. زار وزير الثقافة والسياحة مطيع الدماج متحف البيت اليمني للموروثات الشعبية في عدن، واطلع على مقتنياته من الأزياء والأواني والأدوات التقليدية والأسلحة القديمة، وأشاد بجهود إدارة المتحف في الحفاظ على الموروث الشعبي بإمكانات ذاتية، مؤكدا على أهمية دعم المبادرات الثقافية والتراثية وتعزيز حضور الموروث اليمني في التعريف بالهوية والتاريخ وتنشيط السياحة. افتتح وزير الصحة قاسم بحيبح في عدن الدورة التدريبية المتخصصة لإدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي بمشاركة 30 من مديرات المساحات الآمنة في أبين ولحج وتعز. وتهدف الدورة والتي تستمر 4 أيام إلى رفع كفاءة الكوادر الصحية وتحسين الاستجابة للحالات، مع التركيز على النساء والفتيات والمراهقات وزواج الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. أطلق متحف عدن سلسلة لقاءات متخصصة في فنون التصوير تحت عنوان استوديو المتحف، بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير، بهدف تطوير مهارات المصورين والمهتمين بالفنون البصرية. وتناول اللقاء التصوير الفوتوغرافي والفيديو الرياضي والإنساني والسينمائي والمعماري، إضافة إلى تصوير الشارع والطائرات المسيرة وكاميرات 360 درجة، وتوفر مساحة لتبادل الخبرات والتجارب. وجه مدير عام مديرية التواهي رياض حسن علي بإعادة تفعيل شبكة تصريف مياه الأمطار القديمة بشارع حجيف بعد اكتشاف مناهل وشبكة مدفونة خلال أعمال الرصف. وأكدت السلطة المحلية أن إعادة تشغيل الشبكة ستحد من تجمع مياه الأمطار وتحسن البنية التحتية، بالتزامن مع استمرار مشروع رصف الشوارع وتنفيذ الأعمال وفق المواصفات

تنفيذ المشروع الوطني للإسكان لذوي الدخل المحدود وحصر المستفيدين وحدد الأراضي والمواقع المناسبة للمشاريع. كما حث الاجتماع على وضع معايير الاستحقاق ومعالجة المشكلات القائمة وتنفيذ نزولات ميدانية للمحافظات المستهدفة تمهيدا لرفع النتائج والتصورات إلى الجهات المختصة ومجلس الوزراء. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع danyafm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل أو استمعوا إلينا على التردد 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز أو 91.3 في البيضاء وفي أبين وفي يافع. تحياتي وإلى اللقاء.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: say.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس،
8: لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
12: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
12: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
12: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
12: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: اختيار ذكي لراحة تدوم.
13: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
15: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: العالية 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

عدني FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعلم.

الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله أخواني وأخواتي في حلقة جديدة بعنوان الغيبة والنميمة. جاءت الشريعة الإسلامية الغراء بصيانة الأعراض وحفظها ورعايتها وإبعاد الناس عن كل ما يسيء بعضهم إلى بعض بأي نوع من أنواع الإساءة، وعد ذلك في الشريعة بابا عظيما من أبواب الإثم وضرب من ضروب العدوان. لذلك الغيبة والنميمة أمرها محرم، بل هي أكبر الكبائر التي حذر منها الإسلام، وكبيرة عظيمة. ولا يجوز للإنسان أن يغتاب أو يمشي بالنميمة بين الناس. فالغيبة قال الله عز وجل عنها: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال ابن عباس في معنى الآية هذه: ولا يغتب بعضكم بعضا، قال: حرم الله عز وجل على المؤمن أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة. هل يجوز أكل الميتة؟ ما يجوز أكل الميتة. يعني أمامي ميتة، خروف ميت، يجوز أني أخذ منه قطعة لحم وأروح أشويها وأكلها؟ هل هذا يصح؟ في الدين الإسلامي لا يجوز إلا في حالة الضرورة. أنا في صحراء بلبر وعندي حلال منقطع، والله ورحت بسيارتي مثل ما مرات تسمعون بعض الأخبار سواء في التواصل الاجتماعي تويتر وغيره الأخبار المتعددة، والله لقوا فلان منقطع سواء بالكويت أو في أحد الدول الخليجية أو غيرها. فهذا الرجال ركب سيارته وطلع وانقطع وما عنده شيء، ويا الله عنده بطل ما يصحه، لكن أكل ما عنده، وانقطع خمس ست أيام يدورونه هلا ما لقوه. الحين يبي يسد جوعه، ما لقى إلا خروف ميت صار له فترة من الزمان، أيام ولا أشهر، شنو يسوي؟ فالشريعة الإسلامية سمحت له أن يأكل من الميتة مضطرا بقدر سد حاجته. شلون سد الحاجة؟ مو يأخذ اليد كاملة ويروح يشويها وبعدين يأكلها كلها، لا، سد الحاجة قطعة من اللحم سد جوعه وخلاص. هذه هي الميتة، ما يجوز للإنسان أن يأكلها في الدين الإسلامي إلا مضطرا. فلذلك الله عز وجل قبح من يفعل هذا الأمر، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فلذلك قال ابن عباس: كما حرم الله عز وجل الميتة. وقال قتادة رحمه الله: كما أنت كاره لو وجدت جيفة مدودة، يعني عليها الدود مدودة، أن تأكل منها، فكذلك كرهت الميتة أن يؤكل منها كما يكره أكل لحم الميت وتكره الغيبة. لذلك ما يجوز للإنسان أن يغتاب الأخ وهو ليس موجود. فلذلك حرم الله عز وجل هذه الكبيرة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكبيرة وهي الغيبة. طيب شخص يقول: طيب هو فيه، أنا ما تكلمت إلا هو فيه، رجال طويل قلت عنه طويل، أو فلان فيه كذا قلت عنه فيه كذا، ما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هو فيه فقد اغتبته، وهي ما فيه فقد بهته.

يعني فعلا هو فيه هذه الصفة، طويل قصير متين ضعيف، لذلك ما يجوز الإنسان أنه يغتاب أحد. وهذه الكبيرة يعظم إثمها. للأسف الآن الديوانيات والمجالس والبيوت ما تحلى إلا بالغيبة، وسموها الفاكهة، فاكهة المجالس. والله شوف فلان سوى كذا وسوى كذا باليوم الفلاني. لا، ما يجوز لك ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه فله كذا وكذا. ذب الله عز وجل عن وجهه النار 70 خريفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرص ويهيئ الناس على أنهم يفعلون الخير. وين الخير؟ أنك تذب عن عرض أخيك. غيبة؟ لا، قل يا ناس يا جماعة غيبة، ترى الناس ما ترضى منك أو عنك إذا قلت اسكتوا. أو الحريم، مجالس النساء، تجي واحدة تقول يا جماعة أنتم قاعدين تغتابونها وهي مو موجودة، وما تقدر ترد عن نفسها فتقول اسكتوا. أنت كلمة اسكتوا وسكت الناس، فهني الله عز وجل يذب عن وجهك النار 70 خريفا. فما يجوز لك أنك تغتاب، فاحرص أنك تدافع عن أخيك، أو احرصي أن تدافعين عن أختك في المجلس الذي يغتاب فيه. ليش؟ عشان الله عز وجل يبعد وجهك عن النار 70 خريفا. فالمغتاب باغتيابه للآخرين يعرض نفسه لعقوبة تحل عليه في الدنيا قبل الآخرة. أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وارضاه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم أو عورات المسلمين فإن الله عز وجل يتتبع عورته، ومن يتتبع عورته يفضحه. فكل واحد منا ما يريد أن الله عز وجل يتتبع عورته. وكذلك قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإسلام أو الإيمان في قلوبكم. فالإيمان ما يدخل في القلوب إلا إذا حرصت أن لا تغتاب المسلمين. فالله أخواني، نتحين الفرص حتى ندافع عن المسلمين والمسلمات في مجالسنا. لا تغتاب هذا الرجل أو لا تغتابي تلك المرأة، فإنه والله إن الله عز وجل سيكتب لك الأجر، وهو أن يذب عنك النار 70 خريفا. أسأل الله عز وجل أن يبعد عنا نار جهنم 70 خريفا وإياكم، نسأل الله عز وجل ذلك. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدنية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم من جديد مع البيت السعيد. البيت السعيد يحوي جدرانه أطفال هم بلابل الدوح، جنة الحياة، أكبادنا التي تمشي على الأرض، الأطفال الذين صراخهم كأنما هي أجمل تغريدة يسمعها الإنسان في حياته. الأطفال في البيت السعيد يعيشون طفولتهم كاملة، لا يختطف منها شيء، لا يقهرون ولا ينهرون ولا يضربون، بل تهيأ لهم كل أسباب المتعة والفرح مع الحزم الرفيق الذي يصنع منهم للأمة مجدا، يصنع منهم للأمة مجدا، لأن عقل الطفل ينمو ويجمع المعارف ويدرك إلى أن يبلغ من العمر 7 سنين. هذه الفترة إن لم نجد صناعة الطفل فيها، وأجمل ما يعيش الطفل في هذا العمر أن يتعلم بالمرح وأن يتعلم بالفرح وأن لا يحد النظر إليه. إن الطفولة معاشر الأحباب أجمل معاني الحياة، الطفولة التي تعيش ببراءتها ونقائها وصفائها وسموها. عظماء الأمة دائما نشأت بذرة وسقيت بذرة نهضتهم وسقيت بذرة مجدهم من بيوت كانت سعيدة وبيوت كانت مطمئنة، أب وأم لا يقمعان الطفولة قمعا. لذلك مع البيت السعيد ومع الأفراخ الجميلين ومع عصافر الدوح ومع بلابل الدوح ومع زهرة الحياة ومع الكبد التي تمشي على الأرض مع أطفالنا، يا رب أصلحهم واجعلهم قرة عين يا رب العالمين.
1: هذا هو البيت السعيد.
0: من أراد أن يتعلم رحمة الطفولة وكيف يتعامل الإنسان مع الطفل فلينظر في سيرة خير من وطئ الثرى عليه الصلاة والسلام. كان سيرته حب ورحمة للطفولة، يعزي طفلا لأن طيرا له قد مات، ما يا عمير ما فعل النغير، وينزل من المنبر عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس لأنه رأى الحسن والحسين قد دخل المسجد عليه وكان يسيران، فلما رأى جدهما كان يسيران ويسقطان فرحا وشوقا للقائه، فنزل وتخطى الصفوف ثم ضمهما وصعد المنبر ثم قرأ: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يصلي فيأتي الحسن ويعلو جده على ظهره يلعب، ولا يرفع الحبيب من سجوده حتى قضى نهمته من اللعب رضي الله عنه. أي رحمة للطفولة هذه. يرى الحسين رضي الله عنه، يراه عليه السلام وهو يلعب مع الصبيان فيتبعه حتى يضمه فيقبله ويشمه. يحمل الحسين على رجل وأسامة بن زيد على رجل أخرى ويقبلهما، ثم يرفع بالدعاء: رب إني أحبهما فأحبهما، اللهم إنا نحبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى وسلم على رسول الله. إن رحمة الطفولة كما قلت معناها أن في قلبك وميض نور. وعندما قبل الحبيب الصبيان كان أحد الصحابة رضي الله عنهم يقول: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فارحموا الطفولة وربوها حتى نبني مجدا لهذه الأمة البيت السعيد، الطفل فيه سعيد. أسعدكم الله بطاعته.
1: هذا هو البيت السعيد.
0: مرحبا بكم من جديد. إن قمع الطفولة تخرج لنا جيلا كالفناجيل يتكسر، إن التأتأة والفأفأة والتبول اللا إرادي والخوف والفزع والغباء أحيانا يكون بسبب أب أو أم اعتدوا على الطفولة، ضربه ضربا مبرحا، خوفه، يخوفه من الظلام، من الجن، من العسكري، من الشرطة، أروح وخليك، أسكر عليه الباب، أضرب في دورة المياه، كل هذا يسحق الطفولة. بيت غير مطمئن ولا سعيد، ذاك الذي يضرب فيه الطفل ضرب البهيم، ويقولون ضربناه وضربناه ما نفع ولن ينفع. والمفروض إذا ضربت واعتديت على الطفولة وما نفع، معنى ذلك خلاص غير الطريقة، غير الطريقة. للأسف يحزنك أن تسمع أخبار أمهات، الأم هي نبع الحنان، الأم هي جنة الدنيا، أرحم الناس بالناس، فلماذا هذا الضرب للأطفال؟ تقول شف طفلي انظر فيه، هذا طفل ويبقى طفل، ويجب أن نراعي الطفولة، ويجب أن نصبر عليهم، فإن الطفولة حرام قتلها ولا وأدها ولا نحرها ولا إخافتها، لأننا ندمر الجيل القادم. معظم الفشل في الحياة، الفشل الزوجي اللي دائما يطلقون، رأوا شيئا في الحياة يخوفهم فما أمنوا، اللي دائما يفصلون من الدوام، ما يتفوقون في الدراسة، يحفظون وينسون، مترددين في الحياة، يخافون من كل شيء يتحرك، واللي ما تحرك أيضا غالبا تكون طفولة مخنوقة، طفولة موؤودة. لذلك أنا أقول لا بد أن نتصالح مع الصغار. الصغير يعرف نفسية الأم والأب، الصراخ الصراخ الدائم هذا لا يغير شيئا، الضرب الدائم لا يغير شيئا، إنما يغير الطفولة فينحرها. إنما الإقناع، التربية بالإقناع، التربية بالحرمان أحيانا والإعطاء، التربية بالتشجيع، التربية بالتغافل. ليس كلما أخطأ الطفل أضع عليه المجهر ثم أضربه، خلوها تعدي، إلا في الأخطاء التي تخشون منها أنها لربما يعتدي فيها على غيره، وإلا فالبقية حاول تتغابى، تتعامى، حتى يتجاوز الطفل هذه المرحلة وقد شبع من الطفولة. أما أن نخرج جيل ما شبع من الطفولة، هذا اللي سمعنا عنه الأخير، صاروا أعمارهم 40 وعندهم طفولة متأخرة ومراهقة متأخرة. دعوة إلى رحمة، أن نرحم الطفل، نعم أن نرحم الطفل. البيت السعيد الطفل فيه سيد مطاع في حدود التدليل للأطفال، الأب يلاعب طفله، الأم تلاعب طفلها، نرفههم ونعلمهم ونتعامى عن أخطائهم حتى يتجاوزوا القنطرة وهم سعداء.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: ساهم بكفالة يتيم بجمعية إنسان بإرسال الرقم 1 إلى 5055 لجميع شركات الاتصالات بالمملكة للتبرع ب12 ريال شهرياً، أو إرسال رسالة فارغة للتبرع ب10 ريالات لمرة واحدة.
1: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: اختيار ذكية لراحة تدوم.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
11: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجلل،
12: يا الله
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه

ومساحة للكلام الصادق. بعد الغروب لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9. انتظرونا عدنية FM، لون جديد.

يا مساء الخير عليكم مستمعين الكرام، مستمعين في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM عبر أثير إذاعتنا، وكذلك متابعينا على صفحات البث المباشر على وسائلنا على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى تطبيق اليوتيوب وكذلك على التيك توك. يسعد مساكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان وين ما كنتم تستمعون لنا الآن وتستمعوا لبرنامجكم حديث ما بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك ومن الإخراج السمعي والبصري أنا علياء محمد.

إذن مستمعينا الكرام، ساعة تجمعنا معكم في هذه الساعة، حنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نحاول إن إحنا نناقش مع بعضنا البعض موضوع أو من المواضيع الهامة التي بتلامس حياتنا مستمعينا الكرام. أكيد تحية لكل مستمعينا أينما كانوا، مستمعينا الآن اللي بيستمعوا لنا في البيوت أو حتى اللي بيستمعوا لنا في السيارات، في الطريق، في أي مكان. حنبدأ معكم مستمعينا الكرام حلقتنا لهذا اليوم، نذكركم أو نقول لكم موضوعنا اللي حنناقشه مع بعضنا البعض، وهي من المواضيع الهامة جدا والتي بدأنا في الآونة الأخيرة بنسأل إنه ليش أصبح في شيء منتشر أو ظاهرة منتشرة في مجتمعنا، وهي الانفصال المبكر. فسؤالنا المطروح مستمعينا الكرام

برأيكم لماذا تنتهي الزيجات قبل أن تبدأ؟ وهذه تعتبر من الظواهر المنتشرة، وفي دراسات وفي إحصائيات تشير إلى أنه في السنوات الأخيرة ازدادت نسب الطلاق، غير أنه الزواجات أو الانفصالات مبكرة، يعني قبل أن تبدأ الزيجات. يعني إحنا من قبل يعني كنا نسمع الانفصال يتم بعد سنين طويلة، لكن الآن إحنا بنعاني من ظاهرة مجتمعية منتشرة وهي الانفصال المبكر. فإيش رأيكم؟ إيش هي الأسباب اللي بتنهي هذه الزيجات قبل أن تبدأ؟

0: إذا المستمعين الكرام، هل تغيرت الظروف أم تغيرت الناس؟ إيش الأسباب؟ إيش العوامل التي ساهمت بشكل كبير مستمعينا الكرام في إنهاء هذه الزيجات زي ما قلنا قبل أن تبدأ؟ يعني زواج يكون مكتمل ويكون عن اقتناع تام، ولكن نتفاجأ للأسف إنه ما يكملش الشهرين الثلاثة الأشهر. إيش السبب؟ خلنا نستقبل أول اتصال معنا، نقول ألو. مرحبا.
1: ألو.
0: يا مساء الورد.
1: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الورد. أهلا وسهلا.
1: يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين.
0: أهلا وسهلا فيك صديقنا أحمد.
1: تحية لك، تحية للطاقم، بعت لهم الصحة والمصاري، تحية للمشتركين حبايبنا.
0: تحيات لك.
1: بعت لهم الصحة والمصاري.
0: اتفضل عزيزي نسمعك.
1: شو يا ست الكل؟ أول حاجة نحن بنقول بشكل عام الظروف.
0: الظروف سبب في إنهاء في الانفصال.
1: يعني سبب واحد.
0: أوكي.
1: السبب الثاني بعض أحيان ما فيش تكافؤ، ما فيش تكافؤ من حيث يعني البنت والولد أو الراجل، يعني ما فيش تكافؤ، ما فيش تقارب، فارق كبير بينهم.
0: هل بتشوف إنه كان في استعجال مثلا، اختيار سيء ممكن إنه يساهم في الانفصال المبكر؟
1: شوفي برضو في حاجات كثيرة من ضمنها أنت تعيش البنت في آمال وتعيشي في آمال بسببك بأنه بتصلح بتسوي بتعمل،
0: وبعدين تنصدم،
1: وبعدين هي تصطدم في واقع ثاني مخالف. برضو ذا سبب. وممكن هي تعيشه في أمور، في طموحات، في كذا، ويصطدم في أمور كثيرة. لازم يكونوا متعارفين متفاهمين. لازم تكون البيئة متقاربة، البيئة متقاربة، تعرف بيئتها، تعرف بيئتها، يعني بيكون أفضل وأحسن. الشيء الثاني تضرب حساب المعيشة، تضرب حساب المصاريف،
0: هل نقدر صديقي
1: حساب ذا كله.
0: صديقي أحمد، نقدر نقول مثلا إنه أصبحوا أقل صبرا كمان، ما عاد بيصبروا، أصبحوا أقل صبرا.
1: ممكن أقل صبرا لأن يقارن نفوسهم، هذيك معها وهذه مش معها، هذاك معه وهذا مش معه. يعني يطلبوا المستحيل، يقارنوا أنفسهم بناس ثانين الوفات عليهم، فمشكلة.
0: صحيح،
1: مشكلة كبيرة هذه. يعني هي ما ترضيش بالواقع الجديد اللي أجاله، يعني هي قدا عند أهلها ولا هو عند أهله عايش مرتاح ومبسوط طالع رق الفقري، لما يجي يتزوج على أساس تكون أنه بيكون واقع أفضل من اللي هو فيه، يصطدم يحصل واقع مختلف، وهي تصطدم تحصل واقع مختلف أسوأ من الأول.
0: للأسف.
1: للأسف.
0: للأسف هذا هو الواقع اللي إحنا بنعيشه. بس لازم إحنا نطرح عدد من
1: الفضل، وعادوا لطابوا أولاد قبلت القضية زاد وتحملوا ذنبهم وتحملوا معيشتهم. أنا بتزوج أكون يعني أتوقع كل شيء.
0: أكيد.
1: يعني إذا توقع، شوفي بالنسبة للرجل والمرأة إذا توقع أسوأ الاحتمالات يفضل يقدم. صحيح. إذا هو يعني مش قادر بيتحمل الظروف اللي بتجي ضد والسيئة، إنه يجلس لك في البيت أحسن، وهي تجلس لك في البيت أحسن وأفضل.
0: صحيح. شكرا لك.
1: يلا شكرا،
0: شكرا لك. شكرا لك عزيزي أحمد.
1: يلا مع السلامة.
0: مع السلامة في أمان الله.

إذن مستمعينا الكرام، يعني صديقنا أحمد تطرق لعدد من الأسباب وعدد من العوامل اللي ممكن أنها تساهم بشكل كبير جدا في الانفصال المبكر وانتهاء الزيجات قبل أن تبدأ. وفعلا بيقول أنه في بعض الأحيان بيكون في سقف توقعات معين، فعندما مثلا يشوف الواقع ممكن أنه يحصل صدام. هذا الصدام ممكن أنه يتسبب أو يكون سبب رئيسي جدا في هذا الانفصال. خلنا نستقبل اتصال آخر، نقول ألو مرحبا. مساء الخير. ألو مساء الخير.

0: ألو، مساء الورد. أهلا.
1: مساء الخير. أختي ولا لا؟
0: أهلا وسهلا، نسمعك، كيف حالك؟
1: كيف الحال أختي؟ ربنا يحفظك ويحفظ كل المستمعين، وإن شاء الله ربنا يزيدهم الصحة والمصاري إن شاء الله.
0: الله يسعدك يا رب.
1: أختي عليا، بالنسبة لتطرقي في موضوعك هذا، الموضوع تقولي يتمحور في عدة أشياء، مثلا كثرة الانفصال. أختي لا تأتي من سبب واحد، ولكن تأتي من عدة أسباب. أختي عندما يرتبط الطرفان أو يكون عقبان هؤلاء الطرفين في بداية حياتهما، كل يظهر أجمل ما عنده، تمام، من الألفاظ الزينة، من الحركات الزينة، من كل الأشياء الإيجابية، تمام،
0: أوكي.
1: لا يظهر الحياة الحقيقية ولا يناقشها حتى مجرد نقاش، يظل سنة حتى من سنة أولى جامعة إلى سنة ثالثة، إلى قد تنتهي الجامعة ويرتبطون هؤلاء الأشخاص مثلا يعني متكافئا بكل شيء. ففجأة عندما يتم الزواج ويصبحان تحت سقف واحد، حين تبدأ الحياة الحقيقية أختي، تمام.
0: أوكي، أسمعك.
1: حياة الرومانسية هذه أكثر من 70% الكلام الرومانسي، وهذا قد استمثلت هذه قبل الزواج، صح ولا لا؟ فبالتالي عندما تصل بنت الحرام إلى هذا، تقول لك ليش ما عاد كانش دلعني زي ما كان، ليش ما عاد كانش يقول لي بالألفاظ اللي كان يقول لي بيه، ليش الراجل خلاص رصيده قدوا بيكمل، تمام. فبالتالي الآن عنده الحياة واحد زياد واحد سايد قدوا عند المسؤوليات. طيب المسؤوليات هذه هو الآن ما كانش واخر عنها فكرة كلمة شريكة حياته، كان يمكنها كله حوب وحنان وبالمدينة الفاضلة.
0: ما كانش عنده ذي المسؤوليات، يعني كان متفرغ لأنه مثلا يقوم بهذه الأشياء، ولكن زي ما قلت الآن انتقل إلى حياة أخرى، أصبحت مسؤولياته أكثر، ممكن انشغالاته تخليه
1: يعني ما بديش أعطيها يعني فكرة، ما بديش ناقشها فكرة كيف من الزواج، كيف من الشخص كان معيشها بالمدينة الفاضلة، مخدرة كانت. فبالتالي عندما تنتقل الحياة قد، وبالذات ما تنتقل حياة هذه الإنسانة قد تكون ببيئة استقراطية وبيئة مخملية وعشاء، يروحها إلى الأب وأم وإخوان وأخوات وزحمة وعيشة اقتصادية زفت الزفت، هنا تبدأ المشاكل وتبدأ الزحمات وتبدأ. هنا هو ما عطيش فكرة عن زوجة المستقبل اللي بيكون كذا وكذا وكذا وكذا، لو كان أعطاه فكرة اللي بيكون كذا قد تتحمل، قد تقول له قد كان أعطاني فكرة وكذا.
0: يعني أنت بتشوف أن هذا السبب، انه
1: هذا سبب من جميع، هذا مشكله، هذا سبب من جزء من الاسباب. أيوه. الكثيره جدا، يعني مجرد سبب، يعني هذا مجرد غريبه من فرد كما يقال. فبالتالي هنا المراه او شريكه الحياه تبدا تنصدم او تبدا ترد رد الفعل، هنا الشخص ما عاد يتحمل، يعني ما بيبدش تطبطب عليها والحياه كذا والحياه كذا، يبني بهيت من جهه من جهه، وبدأ كل نقاشهم بدل ما كان كل نقاشهم في الهاتف لا احد يصفهم، اصبح كل نقاشهم في الهاتف يعني كل نقاشهم في الحياه صراحهم في صراح، حتى يقوم بالاب بالام بالاهل بابوها صارخين راجعين، حتى يريدون الى القفص الرحب حتى يردهم عايش الحياه اللي كانت النهار مده سنوات.
0: صحيح.
1: فبالتالي يسرع معاك غلق الشهر، والله يا اخت من اكثر المحبين
0: للاسف،
1: اكثر المحبين الذين عرفهم الله ما كملوا ثلاث الاشهر.
0: صحيح.
1: الا قد انفصلوا وانفصلوا بمأساة، يعني ما انفصلوش باحترام كل من احترم الاخر، لا، انفصلوا كل من يسب الاخر وكانهم لن يعيشوا لحظات يوم، يعني
0: صحيح
1: هنا المأساة اختي صراحة والله. ما عشتش حب ولا عشي بيقول كذا، يعني صراحة يعني ليش عاد هذا كله يا اخي؟ الحياة واحد زاد واحد يساعدين، الحياة فيها سلبيات وفيها ايجابيات،
0: اكيد.
1: فبالتالي لابد ندخل هذا المعترك بكل سلبياته وايجابياته، خاصة نظر المستوى الاجتماعي والمستوى التعليمي والمستوى المركز الاجتماعي وكذا والمالي، قد معروف الظروف الاجتماعية قلاكة، فبالتالي حتى ما تنصب، انت ما تعيشش في المدينة الفاضلة وفقط دخلها زريبة، يعني انت مهما كان كم تكذب على بنت الناس، انا بعيشك وانا كبير وانا بودك في السيارة وانا باكل الليلة وانت هنا، ما تعرفش مشوار، يعني
0: مش يكون الانسان صريح من البداية علشان ما يواجه مشاكل فيما بعد. يا فتحي، انا بشكرك فتحي على مشاركتك، شكرا لك عزيزي، شكرا
1: شكرا جزيلا لك اختي علي، ربنا يحفظك ان شاء الله،
0: في امان الله. إذن مستمعين الكرام، كان في وجهة نظر خاصة لفتحي حنناقشها أكيد، ولكن خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو أهلا وسهلا.
2: النار كيف حالكم؟
0: الحمد لله. كيف حالك أستاذ محمد فضل؟
2: الله تامس معكم. قدام من الصبح ماش برامج قلنا اليوم برنامج لنا جاء جماعة.
0: تفضل.
2: الحمد لله نسمعنا برنامج.
0: الله يسعدك. تفضل أستاذ محمد فضل.
2: شوفي هذا الموضوع مهم جدا. والآن أنا قد أتفق بعض الملاحظ مع اللي تلو معادي فتحي وأحمد. ولكن أختلف بعض الأمور.
0: في إيش تختلف وفي إيش تتفق؟
2: الآن بعض الأمور صراحة الشباب والشابات صراحة مظاهر على أكثر من مسؤولية. فرقوا بعضهم الشاب شاب إن الزواج بهرجة وحركات ولا فتاة قاعات وزفاف ومش عارفين المسؤولية. هذا أول الأسباب.
0: أوكي.
2: الأمور الاقتصادية واجهناها كلنا من زمان. إحنا متزوجين من 40 عاما واجهنا ظروف ولكن الصبر كان موجود من الجنبين. لو كنا ما زي الشباب الآن كنا طلعنا زمان. والأمور الواحد ينظر الحياة المسؤولية والثقافة الاجتماعية وقعت برضو في أي وقت كانت. لكن الآن أصبحت لدينا مظاهر وخطأ. أما أنه الفتاة أول ما تزوج خلاص اشتري بيت لوحدها ومش عارف إيش كذا أو أن الشاب مش حق مسؤولية أول ما تزوج.
0: أستاذ محمد فاضل بس لو تنقص صوت الراديو شوية عشان نسمعك بوضوح.
2: طيب حاضر
0: أيه.
2: حاضر صح والله صح. والشيء الثاني انه البعض مع احترامي لهم تجد اخر كمان تجد اخر كثير مقابل العائلة ممكن احد يعيش مع عائلته ممكن لهم احترام تفاهم. البعض اما عائلة الزوج او الزوجية تدخل كبير بيعطل المشاهد
0: يعني انت
2: يحضر الفيديو كلهم وما يخليش فرصة للزوج والزوجية تفاهم ويجبري امورهم حتى لو كانوا معانا مع العائلة مش إلا وحدهم. لكن أهم شيء في هذه الأمور إنه على الزوج وعلى الزوجة أن يفكروا بالمسؤولية القادمة اتجاه أطفالهم اتجاه نبنوا مستقبلهم. الشيء الثاني هذا اليوم الفقر له دورة. أنا أذكر إنه مش إلا أنا من 94 ألاحظ بعض الناس يقولوا ما عم زايد ناقص ويلاقي الفئات الفقيرة هذه. وأنا واجهت مشاكل كثيرة كنت أشتغل ما كان في نفس الموضوع.
0: أيوة.
2: واجهت هذه الصغيرة يتزوج هتفرحوا إنها ظروفها صعبة. تزوجها عمرها 15 سنة والله.
0: أيوة.
2: تزوجها ويروح يجيب معه طفل ولا حاجة. وبعدين يختفي يريد علي ظهر أو تطلب طلاق ولا محاكم. بعدين اشتغلت العمل واجهت هذه كثير من القضايا أنا واجهتها. كذا هل لا تقدر تشغلها شغلت إنها وماش متعلمة. وبعدين المشكلة إنه مع طفل هو يختفي يرد على الدار يختفي يكون منطقة أخرى بعد واجهتها الله يرجع القلب. حب الفراغ إنه يكون بين الزوج والزوجة وطلعي الأولاد يكون في خطوبة وهذه الخطوبة أنا مع الخطوبة على الأقل 6 شهور أو سنة. هذا كمل حتى ما صار خطوبة العربية اللي ما صار برضا طلعت الخطوبة هاي تعرف الزوجين من هو الطرف الآخر وحتى العائلة تعرفوا ما بينهم. صحيح.
0: صحيح.
2: قالوا على حاجة توضع عند أمها ولا هو كذا طلعت. هذا على حاجة كثيرة. بعدين فحون زمانين تاركوا الصبر الصبر الصبر. وأنا مع الخطبة خطبتكم فترة معينة. أما أنا ظرف شرعية في العام الصحيح. حتى العرب كنا عقدوا يأخذوا شهرين 3 شهور إذا نتعرف أكثر. إذا ما يكتش جماعة أول كنا نخطب نعرف من المدرسة من العمل. إذا الناس عام تجمعين كبس مدين كذا. يلا يخطب يعقد لكن آخر الزواج على 2 3. المعرفة لها دورها والمعرفة لها أساسها. أما هكذا نحن تشيش بضاعة وتقيم بها بالطريق الحياة أسرة ومعيشة وبنى
0: أكيد
2: عائلات.
0: أكيد أستاذ محمد فضل. شكرا لك أستاذ محمد فضل. شكرا لمشاركتك. إذا المستمعين الكرام تحدث الأستاذ محمد فضل عن كثير من الأسباب قد تكون هي أو جزء منها سبب في الانفصال المبكر. وقد يختلف أو يتفق مع بعض الأشخاص يعني بقوله بأنه مثلا ممكن إذا طالت فترة التعارف قبل الزواج كمان يكون سبب في هذا الانفصال. كذلك عدم الصبر, إحنا بنقول أنه أصبح الجيل الآن أو أصبح الآن المتزوجين ما عندهمش صبر, ما عندهمش تعاطي مع مشاكل الحياة, وهم بيشوفوا أنه الوضع يعني نقدر نقول أنه صعب والظروف ممكن تكون صعبة ويحتاج منا أن نكون أكثر صبرا. خلونا نشوف ماريا وجهة نظرها في الموضوع وكيف تشوف الموضوع وكيف تشوف إيش السبب اللي بيخلي كثير من الزيجات تنتهي قبل أن تبدأ. ونقول مساء الخير ماريا, كيف حالك؟ ألو. أهلا وسهلا ماريا, كيف حالك؟ ماريا سمعتي موضوع حلقتنا وأكيد يعني بتسمعي أنه في زواجات بتنتهي بعد شهر من الزواج أو حتى ما بتكملش شهرين أو ثلاثة أشهر. برأيك إيش السبب؟ ليش أصبحت بنسمع عن الانفصال المبكر في الزواج؟
3: لأن الأشخاص اللي يعرفهم انفصلوا شهرين بسبب أنه يعني كان في تواصل
0: مقبل. كان إيش؟
3: في تواصل من قبل.
0: أنت بتشوفي أنه التواصل قبل الزواج ممكن يكون سبب في الانفصال؟
3: أكيد, يعني أنا شوف من هذا الشيء أنا أعرف أشخاص كنتين بصروا بسبب
0: يصبح
3: فيها وتصبح في شاكل.
0: يعني أنا ما سمعتكش بوضوح قصدك.
3: يعني لما قبل.
0: أوكي, مش عارفة يمكن أنت مش في مكان في الشبكة يا ماريا لأنه صوتك يتقطع وأنا حابة أسمع رأيك. إذا كان في تواصل
3: يعني لما يتزوج يصبح شك وخلاص.
0: يعني
3: مشاكل ما تطورش العلاقة.
0: يعني أنت بتشوفي إنه التواصل قبل الزواج ممكن إنه يجعل في شك في العلاقة, ممكن هذا يتسبب في الانفصال المبكر.
3: أيوة أكيد,
0: ولازم
3: يكون في احترام من الطرفين.
0: أكيد,
3: لأنه لما فيش احترام ما يقدروش يساعدوا بعض.
0: صحيح صحيح.
3: كمان البنت الحرمة مثل ما نعرف لما تشوف بنت المتعصب تتوقع لها لما يهدأ لما يدخل من شغل من شيء.
0: يعني كمان نقدر نقول إنه عدم قدرة المرأة على التعامل مع غضب الرجل كمان ممكن تكون سبب من أسباب الانفصال.
3: أقلب زي الجاهل لو ساير فيه وده يصير بعيك. والله أشغلني مع زوجي أسايره ويدوي ويرسد لي كل اللي يشتي.
0: فاهمة, يعني أنت بتعطي نصائح للنساء أنه يحاولوا لما يكون زوجهم معصب أنه تحاول أنها ما تفتحش أي نقاش في ذلك الوقت, ولما يهدأ ممكن فيما بعد أنها تفتح النقاش.
3: أيوة, خليه يصيح خليه يصايح كذا. أنا هكذا.
0: هل بتشوفي يا ماريا أنه بنات هذا الجيل عندهم هذا الصبر وهذه الطاقة اللي كانت موجودة في أمهاتنا وكانت موجودة في جداتنا؟
3: إلا في بعض بنات تلاقيها صبورة.
0: صحيح, في البعض بتلاقيه صبور وفي البعض تلاقيه مش صبور.
3: لما يدخل مضغوط من شغل.
0: صحيح,
3: على الرجال لما يخرج محدد مش معه برع.
0: صحيح, أكيد أكيد الاحترام يجب أن يكون متبادل بين الطرفين يا ماريا. الزوج يحترم ظروف الزوجة في البيت وعملها, والمرأة كذلك تحت تتحمل ضغوط الرجل.
3: تقدره.
0: صحيح,
3: أيوة, لأن الرجال يكون عليه ضغط. أنا والله نقرب هذه زوجي يبقى الأوقات يروح متعصب يصالح يصالح نسكو تعطيه الإبن اللي ما تسمعش لما بعدين هو يجي يعتذر.
0: كويس, وهذه ممكن تكون طريقة لامتصاص غضب الزوج يا ماريا, ممكن إنها تتلافى فيها الكثير من المشاكل
3: عشان تقدر تكمل العلاقة.
0: صحيح, شكرا لك ماريا وشكرا لنصائحك. شكرا لك عزيزتي.
3: العافية.
0: الله يعافيك, في أمان الله.
3: بس لو تناقشي موضوع.
0: أوكي تفضلي.
3: موضوع اليتيم
0: إن شاء الله بإذن الله.
3: وكمان موضوع فقدان الأب, لو تناقشي بهذا الشيء بتحصلي مشاركة كثيرة.
0: إن شاء الله إن شاء الله,
3: لأن في ناس قالوا لازم تناقشي الموضوع.
0: إن شاء الله بإذن الله حنحاول إن إحنا نناقشه. شكرا لاتصالك يا ماريا. إذن مستمعين الكرام أكيد إحنا مستمرين معكم وحنكمل نقاشنا عن الموضوع، لكن حنطلع
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع، كل مستمع.
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
7: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
6: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
7: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. برامج مو

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM ومتابعينا كذلك على صفحة البث المباشر على الفيسبوك، ومستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الانفصال المبكر وليش الزيجات بتنتهي قبل أن تبدأ في مجتمع بينظر إلى الزواج بأنه علاقة اجتماعية طويلة المدى. لكن للأسف أصبحنا في المقابل بنشوف أنه الزيجات حالات ممكن تنتهي بعد أشهر قليلة، وممكن حتى تنتهي بعد أسابيع، وممكن كمان بعد عقد القران مباشرة، يعني قبل الدخول في الحياة الجديدة. وطبعا هذه الظاهرة بدأت تبرز بالفترة الأخيرة بشكل كبير جدا مستمعينا الكرام، وأكيد يعني في أسباب كثيرة ممكن تساهم في انتشار مثل هذه الظاهرة، ومتصلين ومشاركين معنا ذكروا بعض الأسباب. خلونا نشوف سالي كيف بتنظر للموضوع، وبرأيها إيش الأسباب اللي خلى كثير من الزيجات تنتهي خلال أشهر وخلال أسابيع. نقول ألو مرحبا. مساء الورد، كيف حالك سالي؟
1: الحمد لله تمام. أكيد تمام.
0: الله يسعدك.
1: التي يعني إسلام مثل المواطن منا وإله نستفد إحنا كشباب، ما قلنا في هذه المرحلة نستفد إحنا كشباب إن نعالج القضية من كل المتصلين. والله كل واحد يجيب رأي، كل واحد يجيب رأي، بحس إن بالذات إحنا الشباب والله يا عليا البرامج جدا جدا وعن الشخص بالذات، شوف إن إحنا بحكم إنه بالريف ما فيش معه مدر للتواصل الاجتماعي والشاشات الانترنت، بحس انه بيسمعوا الاذاعه بيستوعبوا بيخذوا نظره ايجابيه. والله
0: الله يسعدك، وأنا كمان بشكرك يا سالي على مشاركتك، وأنت كمان برأيك وبصوتك وبمشاركتك أنت كمان بتفيدي المجتمع. ممكن أنت تقدمي نصيحة، ممكن أنت تقدمي معلومة تفيد كثير من الناس.
1: الله يسعدك. شوف هو أول شيء يعني أنه إحنا بنتكلم عن الحال، يعني إيش أقول لك، الله المستعان على ما يفعلون. يعني قد تحسي حتى مرة صادقت واحدة تقول لي بحكم إنك ما جئتيش عرسي تقريبا كيف عرسي قدام 3 أو 4 أشهر أنا يعني بعزمك على حفلة طلاقي، يعني قلت يا عايزاه لا ومسي، فهو الطلاق بيتزل على شرحنا.
0: يعني انت بتشوفي انهم مستهينين بهذا الموضوع، مع انه هذا الموضوع كان الحديث بس او التفكير فيه شيء يعني خطير، الان بتشوفي انه الموضوع اصبح عادي، انه الوحدة تقول عادي وش يعني لو اتطلقت، بتستهين بالموضوع.
1: اي والله طيب اقول لك قلت يا عليا يعني يا عيبا والله لا تهمني، يعني احنا بني ادم كخلق ضعيف، يعني بني ادم ما مكث قد الطلاق والله يا عليا انه بيتنزل عرش الرحمه، فما بالك احنا احنا كفتيات جد جد. يعني انا تاثرت من كلامي، قالت يوم انك ما جيتيش بعدك حبيت يعني حفله طلاق.
0: طيب
1: يعني
0: يا سالي، هل بتشوفي إنه الجيل الآن أصبح غير مبالي أو ما بيعطيش علاقة الزواج هذه أهمية كبيرة قد ما كان من قبل بيعطوا هذه العلاقة أهمية كبيرة؟
1: شوفي يعني مش الكل، شوفي إحنا البنات اللي بكيف أنا بحسها إنهم يعني لو إنك تتحمل طاقتهم مثلا تقول خلاص إحنا تعلمنا عادة تقاليدية عالية إن البنت خلاص لما تتزوج تتحمل عيالي زوجي، تتحمل كلمة الحلوة قبل الميلاد، تتفاهم تتعرف، يعني تكون قدوة. إحنا عندنا كلمة يعني على حد الآن إنه عيب إحنا إحنا من تربية أهالينا ننظر إنه نحن نروح مثلا نقول لك لنا ليش إنه ما كنتش تشتغل بيت مثلا، لا إحنا تعلمنا إنه نتحمل البيت أجوازنا أكثر من بيت
0: صحيح.
1: مع أيضا والله نكون إحنا مع عائلة مختلفة، مع عائلة تقدر
0: أكيد ومش من أي مشكلة ممكن إنك تستسلمي وتنهي العلاقة، لأنه أكيد أنت حتواجه الكثير من المشاكل.
1: والله بعدين شوفي يا عزيز خلي بالذات وإحنا في مجتمعنا إحنا الحالي تحس إنهم إيش أقول لك يعني هم شوفي الفتيات لما يوصلوا لمرحلة بقد يعني أسبوعين أو شهر وكذا، إحنا متى هذا الوقت يعني عندنا فترة العقد للخطوبة عندهم تعطي أحسن ما عندك يا رجال،
0: فيحصل تصادم يعني بالأخير تحصل صدمة للطرفين.
1: أقول لك أنا ما توقعتش إنه الحياة ما كانت شغل مرة ما كانت وردية لحاد ولا كمان الحياة متقدرين. أحنا دائما أذكر إنه ماما الله يطول العمر هي على إنه تقول معلش يا بنات إحنا أتحمل من كلمة الصغير كلمة ترى إحنا كنا عشان علشانكم أنتم بنينا علشانكم أنتم
0: صحيح
1: بدي ماما لما تقول تقول إحنا ما نحبش أي شيء من طرف الزوج غير إنه يحترمه كان ويحتوه كان أنا بناتي قدها وقد البنات يصيرهم يتأخروا بالنوم على بنات من يوم يجعتهم بناتي قبل ما تلقوا لها وقال تقوموا يشتغلوا بيقوموا بنفسهم تقوموا بيحتوا كل شيء عنهم شيء الكلمة الطيبة
0: صحيح
1: طبعا رحنا ما ردينا علي والله على حد كبير احنا تعلمنا هكذا من ماما بسلامة روحها
0: أكيد
1: التجارب اللي عشتوها واني برجيت على انه بحس انه العلاقة بتستمر بتكون أطل. ما شاء الله الجدة والله يا علي الجدة والجد لحد الآن يزعل على الجدة
0: أكيد شو فيها سالي المفارقات يا سالي ما بين أصحاب زمان والجيل الآن؟ أنا برأيي من وجهة نظري إنهم كانوا أكثر صبرا، كان أكثر وعيا ونضج. الزواج بشكل عام يا سالي يحتاج إلى أشخاص ناضجين. إذا الأشخاص هذولا مش ناضجين فبلاش إن إحنا نتزوج ونبني عائلة ونبني علاقة فالأفضل يعني إنه قبل ما نتزوج إحنا يعني أول شيء نجيد الاختيار، نعرف إحنا من شريك الحياة هذا، من هي شريكة الحياة هذه، هل هي ناضجة أو إنها غير مسؤولة غير مبالية. بجد يعني الزواج يحتاج أشخاص ناضجين.
1: والله حتى شوفي يعني مثلا أحب أخواني سلامة الرحمن في أكبر من زوجي في أكبر من زوجي بس هنا أنا شوفي على لو من بدري كنا بقول نفسي أنا حاب شوفي أنا في بالي حاجة بالي إني يعني الأشياء اللي كنت فعلها وأنا الشباب بتعرف فعلها وأنا زوج أنا خلاص استمر بتقبل الموضوع
0: أكيد أكيد
1: ما فيش خارج ودخل ما فيش أشياء ما فيش إلا بعض الحين أقول لك إني عدلت
0: عادي. شوفي شوفي يا سالي الاحترام هو الأساس، الاحترام نقدر نقول التفاهم هو الأساس. لا أنا أكون مسيطر لدرجة أن أنا ألغي شخصية مثلا شريكة حياتي، ولا أنا أكون مسيطرة لدرجة أن أنا ألغي شريكة حياتي. للأسف يا سالي الآن اللي بنسمعه أسباب المشاكل اللي بين الأزواج هو السيطرة. المرأة تشتي تسيطر على الرجال وكلمتها تمشي عليه، أو أن الرجل كلمته تمشي عليها بالصح والغلط، ما فيش احتواء ما فيش حوار ما فيش تفاهم ما بينهم البين، فأكيد مش حيستمروا.
1: صحيح والله شوف يا علي أحلى شيء من العلاقة إنه في تنازلات ما فيش خلاص.
0: أكيد أكيد أكيد هذه هي الحياة، الحياة تحتاج منا هذا الشيء يا سالي.
1: والله أتفضحك أنا بجد يعني رغم إن إحنا الآن بنسمعك أكثر من إحنا شباب بالذات أيضاً يعني بجد بجد ما تخلوش إنه خلاص صبحنا من الزواج والحياة بتكون وردية وما تصدقوش من الواقع اتحقق مش نقول من
0: الحياة
1: بس نوعاً ما سبحان الله شكر ربنا ما قالوا يعني بينكم مودة ورحمة ما قالوا بينكم حباً وفخراً.

0: لعم رياض نقول له مرحبا.
1: هلا.
0: يا مساء الورد.
1: ايوه مرحبا.
0: اهلا وسهلا فيك عم رياض، كيف حالك؟
1: كيف حالك يا بنتي؟
0: الحمد لله، بس لو تنقص صوت الراديو شويه عشان نسمعك بوضوح.
1: الله يسلمك، كيف حالك يا بنتي؟
0: احنا بخير وصحه وسلامه، تفضل عزيزي نسمعك. بس نقص صوت الراديو شويه. ايوه تمام. الله يسعدك عم رياض، كيف الحمد لله، كيف تشوف الوضع؟ تفضل عم رياض. ايوه نسمعك. ايوه معاك، تفضل.
1: طيب اصبح الجيل الجديد مستعجل بكل شيء، مستعجل بالزواج، مستعجل بالحب، مستعجل بالطلاق
0: للاسف.
1: للأسف كل شيء يعني.
0: ليش طيب نمشي. ليش يا عم رياض هذا الجيل بيتعامل مع هذه العلاقات ومع هذه الروابط بهذه السهولة؟
1: فعلا يعني المفروض أن ما فيش ما فيش اهتمام، أقول لك ما فيش اهتمام، ما فيش يعني ما مش عارفين كيف يصلحوا كيف يصبروا على بعض، كيف يسووا كذا كذا. لا لا لا، كلهم مستعجل
0: للأسف.
1: يعني
0: نقدر نقول إن الجيل هذا غير ناضج، غير يعني متحمل مسؤولية. الزواج مسؤولية كبيرة مش سهلة، تحتاج إلى نضوج، تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى تعامل، تحتاج إلى أسلوب. يمكن الجيل الجديد هذا بيفتقد هذه الأشياء.
1: ما فيش وعي، ما فيش بيني كلا في أي حاجة صراحة
0: للأسف. طيب عم رياض، كتجربة قديمة منك للزواج، إيش نصيحتك للمقبلين على الزواج أو اللي بيعانوا من مشاكل حاليا، إيش نصيحتك لهم يا عم رياض؟
1: الله يعطيك العافية بنتي، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: أكيد.
0: شكرا لك عم رياض. شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، زي ما تحدث العم رياض إنه أصبح الجيل هذا للأسف مستعجل في كل شيء. فعلا مستعجل في الزواج، واستعجاله في الزواج ممكن إنه يخلي اختياره خاطئ للزواج، وممكن إنه في بعدين تكون النتيجة هي الطلاق. خلونا نشوف الأستاذة منى كيف تنظر للموضوع ونقول ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا، مساء الخير.
0: مساء الورد، كيف حالك أستاذة منى؟
2: الله يسلم حالك، مساء الخير للجميع.
0: مساء الورد عليك،
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: الموضوع جميل جدا، وسمعت آراء المستمعين. طبعا شوفي كل واحد أعطى ما عنده، بس يعني أعتقد أن الموضوع يعني له متعلق بخطوبة، له متعلق بفترة عقد، له متعلق بفترة يعني تعارف، له متعلق بنظرة شرعية، له متعلق بالزواج التقليدي، له متعلق بأنه لازم يكون بيت شرعي أو مع الأسف. كل هذه الأمور أعتبرها عادية وتحصل في كل المجتمعات، مش للمجتمع اليمني. إنما شوفي، وعلى فكرة الزمن زي ما أنت ذكرتي في البداية وعجبتني الجملة لما قلتي هل الزمن تغير، هل الناس يا علي الزمن هو نفسه. يجي نحن يناير فبراير مارس إبريل،
0: أكيد.
2: السنوات تمضي نفس السنوات، إنما المرحلات الحياتية تختلف من زمن لزمن، والمجتمع بيتطور بأشياء مختلفة تخلي المجتمع تنشأ فيها عادات وتقاليد وأمور وأشياء، تخلي كل شيء يتغير وما فيها الزواج. نحن أصبحنا أولا الظروف المجتمعية تحكم علينا أو تحتم، إنه الحياة كانت كلها سريعة، والحياة كلها أصبحت يعني أقدر أقول لك عشوائية، إنه كل واحد يفكر بمنظوره. حتى الشباب الآن يفكروش بالوعي اللي كان قبل 10 سنين أو 20 سنة.
0: صحيح.
2: إذن هنا إنه مفهوم الزواج هو ناقص، التقليد الأعمى، التفكير بأنه لما بيشوف التواصل الاجتماعي، الأفلام التركية، المسلسلات والدراما، بتربط عقله بالخيال إنه هذا الزواج هو هكذا بيكون. قصص الحب اللي بيشوفها ما بيكونش عايش واقعها، عكس زمان كانوا عايشين واقعهم أكثر واقعية.
0: صحيح.
2: لجانب إنه كمان مشكلة الشباب الآن تعاطي أشياء يا عليا بتخليهم يخرجوا عن النطاق المألوف، بتخليهم ما بيعرفوش، بالذات يعني مثلا فئة الرجال. هو الآن إحنا بنتكلم على الكل،
0: أيوة إحنا بنتكلم بشكل عام. صحيح. أيوة.
2: لكن أقصد أنه الآن مثلاً كفئات الرجال أكثرهم بيتعاطوا المخدرات، بيتعاطوا الخمور، بيتعاطوا الأشياء. الشباب الآن أصبحوا بظروف اجتماعية برضو صعبة، فبتلاقي لما بينضغط عليه هذه الأمور بيروح يلجأ لهذه الأشياء.

0: قيمه الطلاق هذا اللي اعطاها الله يعني حاجه كبيره وبيده، لانه هو رجل وممكن قوه عقله وتفكيره وعاطفته اكثر من المراه بيكون اكبر من كذا، لكن اصبحت سهله جدا مع هذه الحاجات والسلوكيات اللي هو مع الاسف دخل فيها.
1: صح.
0: يعني هنا نقول نقدر نقول انه الاشياء المتمثله او اللي هي يعني نقدر نقول ماسكه هذا الموضوع كله هي العادات والتقاليد المجتمعيه اللي نشات من المجتمع، الظروف المجتمعيه والاقتصاديه، هي النفسيه والظروف النفسيه اللي نشات المجتمع نتيجة هذه الأشياء.
1: صح.
0: ومع الأسف ما فيش ضوابط وقوانين يا علياء اللي بتردع أو بتخلي الشاب هذا يحس إنه في قوانين أسرية، في عادات وتقاليد أنا بخاف منها، إنه في سلوكيات لازم ننضبط بعده كليا عن هذه الأشياء. ومع الأسف يا علياء إنه كمان الأهل لهم دور كبير والأسر في هذه الأمور، لأنه أصبح الأب والأم لازم كان يكونوا قدوة، لكن الآن لا، مع الظروف الاجتماعية الحاصلة والاقتصادية أصبحوا قدوة سيئة، تدخل الأهالي زي ما ذكروا ممكن لي قبل هذه الأشياء.
1: صح.
0: التطلعات، لأن إحنا نكون الأفضل دائما الشباب يشتي اللي بيتزوج حرمة أكبر منه وعادي بياخذها سنتين هو زواج مصلحة عشان يأخذ منها وتفاهمة وطلقها بعد سنتين أو شهرين.
1: قد قلت يا أستاذة منى ما فيش وعي بمعنى الزواج أو برابط الزواج.
0: ليش؟ لأن الظروف المجتمعية اللي حاصلة والأشياء اللي نشأت خلت نحن نمشي بهذا المسار.
1: أكيد.
0: مع الأسف أصبح الطلاق سهل جدا مع أنه هي حل أيوة، لكن هي كلمة كبيرة.
1: صحيح.
0: وبتهدم أسرة وبتشتت.
1: أكيد.
0: ومنجيش نعطي الأعذار الأشياء مثلا أنه لازم كذا في زيجات ناجحة من دون خطوبة من دون نظرة شرعية أحيانا من دون هي عمدها الأساسي السلوكيات العادات والتقاليد اللي بيحافظ عليها المجتمع، والأساس المتين للزواج اللي هو الاحترام المتواصل. وأختم كلامي عليها وأقول أنه الله قال وجعلنا بينكم مودة ورحمة.
1: أكيد.
0: يعني هي لو كانت موجودة الاحترام والمودة والرحمة صدقين هو بيكون زواج ناجح، ومستحيل أن يفكر أحد منهم.
1: أكيد.
0: الطلاق.
1: أكيد. شكرا لك أستاذة.
0: شكرا
1: لك عزيزتي.

0: إذن مستمعينا الكرام، يعني تطرقت الأستاذة منى لعدد كبير من الأسباب، وهي تحدثت عن الأسباب الرئيسية اللي ممكن أنه توصل الكثير من الزيجات إلى النهاية قبل حتى أن تبدأ الحياة. هذه العوامل وهذه الأسباب أكيد تنوعت ما بين عوامل مجتمعية وما بين عوامل نفسية وما بين عوامل اقتصادية وما بين عوامل كمان سلوكية في سلوكيات البشر أنفسهم. يعني الانفصال المبكر أصبح ممكن يصل إليه الكثير من الأشخاص بسبب بروز سلوكيات عند الشريكين، ممكن نقول النساء والرجال. في بعض الأحيان بتظهر سلوكيات هي بتكون كذلك متسببة بالانفصال المبكر. نستقبل اتصال من صديقنا عبد الله السامعي ونشوف وجهة نظره في الموضوع. نقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا عبد الله، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير، عافية، كيفكم انتم؟
0: احنا الحمد لله. عبد الله احكي لنا، هل بتسمع انه في زيجات ما استمرتش اكثر من شهرين 3 شهور وكملت قبل ما تبدا، وايش الاسباب برايك؟
1: شوفي، اولا المشاركين ما شاء الله قد ادلوا بدلوهم يعني وكفوا وفوا، لكن هذه العاده منتشره كثير يعني. واشوف انه يعني شوف انه اختلف الوضع، كان في زمان يعني كانوا الأمور متسهلة وكان المهر يعني مش غلى المهور وكان يعني يتزوج بعضهم 2 و3، لكن كانوا فكرة الطلاق ما يطلقوش نهائيا. يعني كان في روابط اجتماعية وروابط وثيقة جدا، وكان يتزوجوا يعني مثلا بتعارف من نفس القرية وكذا. لكن الآن مع غلاء المهور مع هذا الشيء المفروض إنه يكون يعني يحظوا عليها بالنواقد، يعني ما يطلقوش يعني ولا
0: يعني يمسكوها بيداتهم برجولهم كذا بقوة، علشان إيش؟ أنت ما وصلت لهذا الشيء إلا بعد عناء طويل.
1: أيوة أكيد.
0: فأنت
1: أكيد
0: لازم تحافظ على ذي العلاقة، حتى أنت لم تصلي إلى هذا الشيء إلا أكيد بعد عناء، فليش ما تحافظوش على هذه العلاقة؟
1: أيوة أيوة، في هذه الأيام خاصة يعني مع غلاء المهور مع كذا والتكاليف هذه ضروري يكونوا يتمسكوا بهذا الشيء. لكن أشوف أنه في سببين يعني كذا من رأينا، أنه سببين. سبب الأول أنه بعض الناس وبعض البشر كذا يخفوا العيوب، يعني من الزوج أو الزوجة مثلا يخفوا عيوبه، فعندما تجي الزوجة أو الزوج يشوف زوجته كذا يشوف أنها فيها عيوب ما ذكرناش من قبل، وشاف أن العلاقة مش موجودة ولا نفس الذي حكوا له في البداية، فيتأثر بهذه وتسبب الطلاق. السبب الثاني سبب التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي هذا، وسبب التعرف الوهمي والتعرف الرقمي هذا. يعني تشوفي كثير من الأشخاص يعني متعرفين ببنات والبنات تعرفوا بعيال بعضهم كذا، يعني تشوف انه يعني الزواج عنده حاجة طبيعية، واذا طلق سيجد البديل موجود يعني ومتعرف على بنات كثيرة ما فيش عنده اي اشكالية،
0: لا مسؤولية، يعني نقدر نقول غير مسؤولية،
1: كان مش موجود من زمان يعني كان مش موجود التعرف الرقمي.
0: شكرا لك عبد الله، شكرا لمشاركتك، شكرا لك، في امان الله.

إذن مستمعينا الكرام، يعني تطرق صديقنا عبد الله إلى موضوع مهم جدا. يعني الآن الزواج ما أصبحش يعني سهل زي ما كان سابقا، بسبب غلاء المهور وبسبب الوضع الاقتصادي الصعب وبسبب التكاليف الكثيرة وارتفاع الباهظ في تجهيزات العرس. فشيء محزن ومؤسف عندما شخص مثلا يعني بيحاول أو أنه ظل سنين مثلا يجمع وظل فترة يحاول أنه يستقر ويرتبط، يلاقي أنه هذا الحلم انتهى أو تلاشى خلال شهرين ثلاثة أشهر. بحزن أنا على الشباب، بحزن على كذلك الفتيات اللي تكون مثلا زي ما قلنا متوقعة حياة جميلة. وفي بعض الأحيان عندما ننظر إلى بعض المشاكل التي تكون متسببة في هذا الطلاق، للأسف تكون مشاكل يعني في بعض الأحيان بالذات بالانفصال المبكر، في بعض الأحيان تكون مشاكل ممكن أنها تتصلح مع الوقت، قابلة لأنها تتصلح. فحكاية التمسك بهذه العلاقة هو طبعا يأتي من الطرفين. عندما ينظر الطرفين إلى أن العلاقة هذه هي علاقة شراكة، علاقة احترام، علاقة تفاهم، إذا غاب الاحترام مستمعينا الكرام ما بين الشريكين، فنعرف أنه الحياة لن تستمر. فهو دائما أساس العلاقة الاحترام، وأنه كل واحد يقدر الشخص الآخر. فكرة أنه لازم تكون مسيطر أو أنت لازم تكوني مسيطرة أو لازم أنه أنا ما أتنازلش وأنا أتمسك بكل آرائي وأنا أتمسك بكل شيء، من الأشياء اللي نقدر نقول أنها دائما يتصرف بها الأشخاص اللامسؤولين. كذلك الاستعجال، الاستعجال في الزواج، يعني وخصوصا للمواليد اللي نقدر نقول انه اعمارهم صغيره، في بعض الاحيان عدم النضج ممكن يكون سبب رئيسي للانفصال المبكر، خصوصا اذا كان الزوج والزوجه باعمار صغيره لا يفقهون شيء في الحياه، ما اخذوش دروس من هذه الحياه، فممكن كبدايه تتعرقل حياتهم الزوجيه. فالتأني وكذلك الاختيار الصحيح لشريك الحياة والاحترام المتبادل والتفاهم هو قد يكون سبب من أسباب نجاح العلاقة الزوجية. مستمعين الكرام، احنا وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. استمتعت جدا بكمية الآراء المختلفة التي تطرق لها عدد من المستمعين، وأشكركم أكيد على مشاركتكم، وإن شاء الله لقونا بكرة بنفس الموعد ونفس التوقيت وموضوع أكيد جديد نناقشه معكم مستمعين الكرام. كنت معكم من الإعداد والتقديم ومن الإخراج السمعي والبصري أنا علياء محمد. إلى اللقاء.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساءً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: 88.9 عدن يا اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير البريقة يناقش تنفيذ مسح ميدانية حول سرطان الثدي وعنق الرحم. تدشين حملة نظافة واسعة في مديرية الشيخ عثمان. توقيع مشروع لإعادة تأهيل حديقة حي الإنشاءات في دار سعد. مدير عام البريقة يشدد تسليم واستلام إدارة مكتب الصحة العامة والسكان. المجلس الطبي الأعلى ينظم الدورة الامتحانية الثانية لمزاولي المهن الطبية في عدن. وقفة احتجاجية أمام محكمة عدن للمطالبة بالقصاص من قتلة مهدي العقربية. وأخيرا، محافظ حضرموت يؤكد دعم تطوير العمل الاجتماعي وتعزيز الحماية المجتمعية. ومن العناوين إلى التفاصيل. ناقش مدير عام مديرية البريقة الأستاذ أحمد الداودي مع المدير التنفيذي لمركز ميعار للاستشارات والتقييم الأستاذ إبراهيم فارع تنفيذ مسح ميداني لدراسة مستوى الوعي والممارسات المتعلقة بسرطان الثدي وعنق الرحم. ويستهدف المسح مناطق مركز البريقة وصلاح الدين والفارسية بالتعاون مع المؤسسة الطبية لمكافحة السرطان بهدف معرفة تصورات المواطنين ورفع مستوى الوعي الصحي. دشنت السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن حملة نظافة واسعة في مديرية الشيخ عثمان بمشاركة فرق العمال والآليات والمعدات. وتهدف الحملة إلى رفع المخلفات المتراكمة وتحسين المظهر العام والأحياء المستهدفة. وأكد قيادة الصندوق والمديرية استمرار الحملة خلال الأيام المقبلة لتشمل مناطق أخرى تنفيذا لتوجيهات محافظ عدن. شهدت مديرية دار سعد توقيع مشروع لإعادة تأهيل وتجهيز حديقة حي الإنشاءات بدعم من منظمة أدرا ضمن برنامج دعم المشاريع التي يقودها المجتمع، ويشمل المشروع تحسين البنية التحتية وتجهيز مرافق ترفيهية إضافة إلى برامج للدعم النفسي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي. ويهدف المشروع لتوفير متنفس آمن للأطفال والنساء والأسر وتعزيز البيئة المجتمعية. شهد مدير عام مديرية البريقة الأستاذ أحمد الداودي مراسم تسليم واستلام إدارة مكتب الصحة العامة والسكان بين المدير السابق الدكتور معاذ محمد سعيد والمدير الجديد الدكتور خالد محي الدين أحمد. وأجريت العملية بحضور لجنة من مكتب الصحة والسلطة المحلية، فيما أشاد الداودي بجهود المدير السابق متمنيا للمدير الجديد التوفيق في مهامه. نظم المجلس الطبي الأعلى الدورة الامتحانية الثانية للعام 2026 لمزاولي المهن الطبية والصحية بمشاركة 5507 ممتحنين وممتحنات من مختلف التخصصات. وأجريت الاختبارات في 24 مركزا داخل اليمن وخارجه بهدف التحقق من الكفاءة العلمية والمهنية للمتقدمين ومنح تراخيص مزاولة المهنة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويحمي المرضى. نظم أهالي وسكان منطقة بئر أحمد وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف عدن للمطالبة بالإسراع في استكمال إجراءات التقاضي وإصدار حكم القصاص بحق المتهمين بمقتل الشهيد مهدي العقربية. وأكد المشاركون استمرار احتجاجاتهم السلمية حتى الاستجابة لمطالبهم، مشددين على ضرورة تحقيق العدالة وإنزال العقوبة القانونية بحق المتهمين بالقضاء. وأخيرا، اطلع محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي على سير العمل في مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت وخططه وبرامجه لخدمة المجتمع. وشدد خلال لقائه مدير المكتب سعيد با عمر العمودية على أهمية تحسين الأداء وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية ودعم المبادرات المجتمعية وتلبية احتياجات السكان. كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع غدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج أبين والضالع وجنوب تعز أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته، وفي أمان الله.
1: عدنية FM.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.

0: عزيز الأب، عزيزتي الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة، الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: سعدتني وملثم أرجوك كل دمع محلاك محلى عيونك يا زين يا بلوي شمع.
1: عدل يا اف ام.

0: ياسر لون جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: تفضل يا فلحة، امك بكرة هتبعت ناس تركب كاميرات جديدة، يعني كأنك يا بوزة مغازية.
2: ما عملتش حسابها دي
1: المرة دي؟ بقى انا عندي الحل.
2: طب الحقيني بيه.
1: نقول لها ان العصابة سايبة جواب مكتوب فيه لو ركبتوا الكاميرات تاني هنقتل كندا واللي يتشدد لها.
2: يا سلام، ومامي هتصدق الكلام لهبل ده.
1: خدي مني، عاطفة الامومة هتغلب العقل وهتخليها مش مركزة في التفاصيل. انا عايزك انت بقى اللي تركزي لما تطلعي الاياد، اوعي تنسي انت الاوفيس بوي.
2: مش هنسى. الله، هشوف اياد فاينلي.
1: ايوه يا عم، ما تنسيش تدعيلي.
2: قلبي وربي راضين عليكي.
1: يا سلام، كرسي رئيس مجلس الاداره ده مريح قوي يا اختي. وقف مظهرنا احنا على الكراسي اللي بره، وقاعده ليه يا منتخ على الكرسي ده؟ بس والله لايق عليا.
2: الحقيني يا حسنى، الحقيني.
1: ايه في ايه يا احمد؟
2: لا انيل.
1: ايه،
2: مش قاعد على مكتبه
1: يا شيخ؟ الله يسامحك، فزعتيني. وفيها ايه يعني انه ما يكونش على مكتبه؟ ما يمكن راح هنا ولا هنا.
2: انا كنت عامله حسابي نخرج واتكلم معاه.
1: عايزه تتكلمي معاه؟ طيب روحي انت على المطبخ وانا هظبط لك اللقاء ده.
2: بجد
1: يا ست؟ روحي بقى عشان ما حدش يشك في اي حاجه.
2: حاضر حاضر.
1: وما تنسيش انت ايه؟
2: انا الاوفيس بوي.
3: الو. ايوه يا غاده.
4: ايوه يا دكتوره.
3: عاوزه ايه دلوقتي؟
4: مش حضرتك قلتيلي لما اي زبون يحجز اكلمك؟
3: زبون؟ لسه بتقولي زبون؟ قلتلك 100 مره اسمه مريض. بيشنت.
4: بلاها زبون، بيشنت يا دكتوره، مريض.
3: طيب اقفلي وانا جايه لك دلوقتي.
5: لو سمحت يا استاذه حكمت، اتاخري شويه من فضلك.
6: انت ليه عصبي كده يا اياد؟ ده انا بساعدك في شغلك.
5: ايوه، تساعديني في شغلي ازاي يعني؟ احنا طبيعه عملنا مختلفه تماما عن بعض.
6: مختلفه ازاي بس؟ مين اللي قال كده؟
5: طب انا بشتغل ايه؟
6: مهندس.
5: وحضرتك؟
6: اتش ار.
5: وايه علاقه الهندسه بالاتش ار؟
6: اقول لك، انت عارف يعني ايه اتش ار؟
5: طبعا، اتش ار يعني هيومن ريسورس.
6: ده كان زمان.
5: زمان؟
6: واضح انك نظام التعليم القديم اللي ما كانش فيه تالتة اعدادي.
5: دي حقيقة، فانا ما عدتش على تالتة اعدادي.
6: ما هو انت لو كنت اتعلمت كنت عرفت يعني ايه اتش ار، وكنت عرفت ان احنا زملاء وطبيعة عملنا واحدة.
5: يا سلام، ازاي بقى منك نستفيد يا ستي؟
6: اقول لك، اتش ار دي اختصار زي ما انت قلت، بس هي بقى اختصار لايه؟
5: لايه بقى؟
6: الاتش اختصار هندسة، يعني احنا زملاء اهو. شفت بقى؟
5: يا سلام، صدقت تالت اعدادي بتفرق برضو.
6: طبعا.
5: طيب الار بقى اختصار ليه؟
6: ده ايه الرخامة دي بقى؟ هو انت لازم تعرف الار اختصار ايه؟
5: مش افهم المصطلح كله على بعضه.
6: الار دي اختصار لرقوية. ايوه، هندسة رخوية. انا قسم هندسة رخوية.
5: هي انا عمري ما سمعت عن قسم الهندسة الرخوية ده.
6: ما هو عشان نظامك قديم.
5: وفي النظام الجديد بقى يعني ايه بقى الهندسة الرخوية دي؟
6: شوف بقى، الهندسة الرخوية دي هي الهندسة التي تتعامل مع طبقات التربة السيراميكية الرخوة. أيوة، وتحولها لطبقة منبسطة مفلطحة تصلح للبناء عليها. أهو أظن مفيش بعد كده زملاء يعني.
5: صدقنا بعد اللي قلتيه ده كله أنا نسيت اللي درسته كله في هندسة.
6: ولا يهمك يا باش مهندس، انسى براحتك وأنا هفكرك.
5: إيه اللزقة دي؟
7: جود افترنون يا جماعه.
6: القرف ده وقته.
5: مساء الخير يا فندم.
7: ها، ايه الاخبار يا باش مهندس؟ يا رب تكون مبسوط في الشغل تحت ادارتي الرشيده الحكيمه المتعقله.
5: اكيد طبعا يا فندم، اكيد.
6: والله الباش مهندس اياد نور الشركه.
7: لا دي والله منوره بوجودك. هو انت لازقه في كده ليه؟
6: مفيش، كنت بس بشرح له الهندسه الرخويه.
7: رخويه؟ وشك في الحيط وقفكي ليا. اتفضلي على مكتبك يا استاذه حكمه.
8: لا انا مخلصه شغلي كله.
7: لا مين قال؟ ده في ملف مهم جدا وعايزه حالا. ها
8: ملف ايه ده بقى؟
7: ملف البشمهندس عبد الحميد الترزي.
8: انا ما عداش عليا ملف بالاسم ده
7: ولا هيعدي عليك. ده كان موظف عندنا سنه 1882 والملف بتاعه فقد اثناء هوجه عرابي، بس احنا الحمد لله عصرنا عليه اثناء ثوره 19، ولكن للاسف الملف اتحرق في حريق القاهره سنه 51 وتحول الى قصاصات مهرتقه.
8: ايوه يعني ايه المطلوب مني؟
7: تجمعي كل القصاصات المهرتقه جنب بعضها زي البازل وتجيبي لي بقى كل ده وتجيلي على مكتب. اتفضلي.
9: ادخل لها بقى.
10: اصبر هدخلك.
9: هي معاها كشف جوه؟
10: كشف ايه انت راخر؟ ده انت كانت زبون يهاوب ناحيه العياده من ساعه ما اتفتحت.
9: طب امال ايه بقى اللي مانع بقى دلوقتي؟ ما ادخل على طول.
10: اهدى بس افكرك. التفاهه، الهيافه، السهوكه، عشان انا حاسه انك مركز مع اللبس والشكل ومش مركز مع الاداء الداخلي.
9: لا لا لا لا والله، لا والله مركز، بس انا في حاجه صغيره كده معرقبه معايا مش قادره افهمها.
10: لا قول يا اخويا وانا افيدك.
9: انت قلتي لي ابقى تافه وهايف.
10: ايوه.
9: هو ايه الفرق بين الاثنين بصراحه؟
10: لا الفرق كبير. الهيافه انك تيجي في الهيفه وتتصدر.
9: تمام.
10: اما التفاهه انك تيجي في التفاهه وتتصدر.
9: ودي ايه ده؟ ايه اللخبطه دي؟ بقولك ايه، دخليني انت بس وانا هعرف اتصدر.
10: بس خد بالك هقولك على حاجه تحطها حلقه في ودنك. الدكتوره شويكار مش سهله ابدا. بتبين انها متضايقه لكن هي من جواها مبسوطه، بتبين انها قرفانه وهي من جواها معجبه والهانه.
9: الله الله على معلوماتك المفيده كده بقى اتصدر بقلب جامد.
7: ما قلت ليش يا باش مهندس شربت حاجة؟
11: الله يخليك.
7: لا لا ما يصحش. قولي أطلب لك شاي ولا قهوة؟
11: ممنوعين عندي عشان عندي التهاب في الأعصاب يعني.
7: خلاص أطلب لك ليمون عشان يروق أعصابك.
11: ما بيعمل لي حموضة وعندي ارتجاع في المريء.
7: سلامتك. طب إيه رأيك في عناب ساقع؟
11: بيهبطني لأن عندي ضعف في عضلة القلب.
7: طب نخليه عناب سخن؟
11: بيرفع الضغط وده غلط عليا لأن جسمي بيكون جلطات.
7: جلطات. طب ما إيه رأيك بقى نطلب لك محلول ملح وجلسة أكسجين أحسن؟
11: قصدك إيه يعني؟
7: قصدي ان حضرتك شرك. قصدي ان ربنا يديك الصحة يا رب.
11: الحمد لله في نعمة.
7: طب خلاص انا هطلب لك الاوفيس بوي وانت تصرف معاها. يا كندا.
11: ايه ده؟ هي الاوفيس بوي اسمها كندا ورئيس مجلس الادارة اسمها حسنة؟ يلا هي جت على دي.
12: انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي. حضرتك تشرب ايه؟
7: إيه انت تمحتي كده ليه؟ ركزي.
11: صدقيني والله انا مش عايز حاجة يعني.
7: واضح ان الاجواء هتقلب رومانسي اهي. طب استاذن انا يا جماعة.
12: ركزي بقى.
11: معقولة؟ ايه الشبه ده؟ لا يخلق مش شبه 40.
12: وساعات 41 وممكن 42 كمان.
11: لا بس هو في حاجة غريبة قوي. انا فاكر ساعة الخناقة كانوا بيقولولك يا انسة كندا.
12: اتسنقت.
11: مش معقولة يبقى نفس الشبه ونفس الاسم كمان يعني.
12: بصراحة هي مش راكبة.
11: يعني انت هي هي اللي كانت بتتخانق معايا تحت؟
12: انا هي هي.
11: بصي بقى، كل الهبل اللي بيحصل في الشركة دي كوم، والموضوع ده بالذات كوم تاني ولازم افهمه.
12: حقك.
13: هتفضل مريح على شيز لونج ومتنح لي كده كتير؟
9: اصلا انا مسهوك قوي. عارفة ماما كانت بتقول لي روحي واد يا مسهوك، تعايا واد يا مسهوك.
13: ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ممكن تقولي بياناتك وتقفل حنفية السهوكة دي شوية؟
9: يا سلام اقفلها وانا هركب لها جلد عشان ما تنقطش خالص. عشان خاطر بيقولك انت بس هركب لها جلد عشان ما تنقطش خالص.
13: جلدة؟ اسمك ايه؟
9: فكري. فكري يا شاغل فكري.
13: اسمك بالكامل ايه؟
9: فكري السمري.
10: التلزيق ده بتبين انها متضايقه لكنها من جواها مبسوطه مبسوطه مبسوطه.
9: يا بركه دعاء الوالدين.
13: اخلص المهنه.
9: المهنه عاطل.
13: عاطل؟ قصدك عاطل دلوقتي يعني؟ طب كنت بتشتغل ايه قبل كده؟
9: لا لا حضرتك انا عاطل بالوراثه.
13: افندم؟
9: اصل احنا عيله تافهه وهايفه ومسوكة.
13: ومالك فخور قوي كده وانت بتقول؟
9: اصل احنا عيلة غنية ورثين، عندنا فلوس كتير قوي، مالناش في الشغل، كل اللي بيشغلنا
14: اننا ازاي نصرف الفلوس دي في التفاهة. يعني انا الاسبوع اللي فات مثلا خلصت في صفقة اعشاب وطحالب بحرية ب$10 مليون.
13: اعشاب بحرية ب$10 مليون ودي بتستفيد منها ايه؟
14: لا عيب بقى السؤال ده. يستفيد منها دي؟ انا لو مستفيد منها يبقى فين التفاهة بقى في الموضوع؟
13: امال بتعمل فيها ايه؟
14: برميها في البحر تاني وادخل مزاد جديد واشتري طحالب تانية وارميها وهكذا. يعني انت تفاهة بقى تفاهة على صلة.
13: لا لا لا لا دي مش تفاهة ده قرف قرف.
15: بتبين انها قرفانة لكن من جواها معجبة والهانة.
14: قرفانة برضو؟ اطلع من دول يا جميل، ده انا بأسك يا عسل.
13: احترم نفسك، انت راجل كبير وانا مش عايز اهزقك.
14: اكيد تهزيئك ده نغمة جميلة معزوفة موسيقية على سواحل بحر قزوين.
13: يا ربي انت ملزق اكتر من اللازم. طب ممكن عشان انا بقيت على اخري تتنيل على عينك وتقولي انت جاي تشتكي من ايه؟
14: وجع. اشتكي من وجع كبير قوي، زلزال بقوة 52.3 ريختر. زلزال مركزه جوه القلب يا شوشو.
13: لا مش للدرجة دي، انت كده زودتها قوي.
14: ما دام اتعصبتي كده يبقى الحب ملا قلبك.
13: حب ايه يا راجل يا تافه يا هايف يا مسهوك؟ اطلع برا.
16: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9 عدن زائد ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة

0: Kids.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
1: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: 90 مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم.
2: خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا adaniafm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

0: النجم الساطع الساحر
1: الخامد
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب جمع كل الأشكال دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب
0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب
0: عيش أحلامك.

0: انت بتحب الغنى؟
1: اموت فيه.
0: يا حبيبتي
1: يا حبيبي، يا سلام على حبي وحبك.
0: وعده مكتوب لأحبك
1: ولا نمشي الليل من حبك.
0: يا سلام على حبي وحبك.
1: يا سلام على حبي وحبك، وعده مكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك، وعده مكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك.
0: يا سلام على حبي وحبك، ده ما كان على بالي أحبك. يا سلام على حبي وحبك.

0: محبك ما بنامش الليل من حبك من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وأحبك وعدو مكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان
1: عقبال كل الغزال يتهانوا زي هنانة عقبال كل الغزال يتهانوا زي هنانة
0: شوف وشي اصفر ازاي من حبك
1: شوف جفني احمر ازاي من حبك
0: شوف وشي

ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلوة بشكل

صالحني وسلم بيدك، إلا حبيبي ما ريدك، ويش يفيد حب جديد، إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك

في حب سعد وشايا خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب سعد وشايا

لقيته حب زاد صدفة من غير ميعاد، لقيته حب زاد نسيت عيني السهاد، واشمعنى انت لا

فين وانت فين بكرة ليه؟ فين احنا وبكرة فين؟ اتهنى معاه وغني.

جحدت عيناك ذاك يا دمي أكذلك خدك يكحد قد عز شوقك.

قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطايا.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس